0: يعني حاجة أساسية بالنسبة للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لأن التوجيه خاصو يكون من طرف الأساتذة ديالو ويكون مشاركة مع الأهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبة لذاك التلميذ، لأنه لا دار مثلا علوم أو لا أدبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الأدبي أو ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
1: صحيح، لأن التوجيه المدرسي هو عملية مرافقة وإرشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسة والأسرة. فبالنسبة للمدرسة كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الأنسب والأنجح ليه.

0: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف صبخة إمليلي أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخل وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
2: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
3: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
1: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
4: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
1: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الداخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة

0: في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
1: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوأمة الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
0: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
2: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
0: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. مفوضة الاتحاد الإفريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية. في موريتانيا، مباحثات وزير الطاقة والنفط وممثلي مؤسسات مالية دولية حول تمويل مشاريع في مجال الطاقة. وفي الكونغو الديمقراطية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. إليكم التفاصيل. أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم الذي سجله في قطاع السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة، مبرزة أن التجربة المغربية جديرة بأن تعمم على صعيد القارة، كما أشادت بالرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة والرامية إلى إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية. إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أجرى وزير الطاقة والنفط الموريتاني مباحثات مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. خلال هذا اللقاء تم تأكيد حرص الحكومة الموريتانية على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء قطاع طاقة حديث وقادر على جذب الاستثمارات وتثمين الشراكة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين. الجانبان استعرضا التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التي يتم إنجازها، كما تطرقا إلى سبل مواكبة توجه موريتانيا الرامي إلى تطوير مشاريع كبرى بالاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز، والتي من شأنها مضاعفة القدرات الإنتاجية للبلد وتسريع تحوله في مجال الطاقة. والختام من الكونغو الديمقراطية، بيانات حكومية أفادت بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. تفاصيل أكثر مع كيسهام أي تدرع.
8: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل أزيد من 90 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في 2 يونيو الجاري بأن هناك أزيد من 100 حالة إصابة غير مؤكدة بهذه السلالة لفيروس إيبولا، وأزيد من 300 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أطلقت يوم الجمعة الماضية خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لوباء إيبولا بهدف تعبئة 518 مليون دولار لمساعدة البلدان الإفريقية وشركائها على الوقاية من انتشار المرض والكشف المبكر عنه واحتوائه. وتأتي هذه المبادرة لتستكمل الخطط الوطنية التي تنفذها بالفعل كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. يذكر أن فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.
7: هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
9: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
10: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
9: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
10: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة وديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتوجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
9: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
11: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق معنينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
12: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
13: كانت وجدوا في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ عبد المجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
11: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
14: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
15: اللقاء المنظم اليوم ينظم منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنية البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
16: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
14: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
17: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
18: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
14: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستثمار.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
19: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
20: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
19: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
22: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
23: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من الانطلاق مونديال 2026، مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
21: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام
22: التزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بمدينة الداخلة افتتحت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
6: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة. وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
22: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
24: أنا سعيد باش نكون مكرم في الداخلة، هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الداخلة. هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد لا في اختيار افلام لا في اختيار الضيوف لا في اختيار عده اشياء.
7: فخوره ان اكرم بين اسماء بارزه في العالم السينمائي الدولي. هم يكرمون الاداء اينما كان تلفزيون سينما مسرح، وانا فخوره بهذا المشوار المتواضع.
22: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
5: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
9: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال التهيئة أو الترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أردناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
8: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
10: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفغ ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكون نجحنا في هذه المهمه.
8: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
20: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف سبخة إمليل أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قرع.
1: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
11: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد، خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
20: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
13: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
20: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الدخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعد للبحث العلمي والدراسات البيئية.
5: غيم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
20: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
15: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
20: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
16: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
20: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
5: غيم راديو. غيم راديو،
21: الخبر من المصدر.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة التاسعة ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
4: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
19: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجماعة تقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
25: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
19: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
25: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
19: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: بمدينة الداخلة افتتحت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
22: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة، وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
19: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
23: أنا سعيد باش نكون مكرم في الدخلة، هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الدخلة، هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
24: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي، هم يكرمون الأداء، الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
19: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: غيم راديو.
0: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
26: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
27: اللقاء المنظم اليوم ينظم منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنية البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
28: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
26: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
2: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
3: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
26: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
5: ريم راديو.
17: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
8: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
20: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
8: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
26: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
9: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
26: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
10: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
26: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأدب منظومة أخلاقية متكاملة كتجسد في الأفعال قبل الأقوال، هو ماشي مجرد كلمات منمقة كنرددوها، ولكن هو انعكاس حقيقي لتربيتنا واحترامنا لذاتنا وللآخرين في كل موقف. فالأدب سلوك كيبان في الأفعال، خاصة في المواقف اليومية اللي كتكون المعيار الحقيقي لأدب الفرد، مثلا احترام المواعيد والإنصات للآخرين وحفظ الأمانة وغيرها من المواقف اللي كتعكس جوهر الأخلاق. وأيضا كيبان في جمال الأسلوب وحسن الخلق اللي كيكسب بهم الفرد المحبة والاحترام دائمين، ثم في السلوك المهذب اللي كيكون بمثابة رسالة صامتة كتعبر على رقي الفرد أكثر من أي حديث مطول. فكلمة أدب اللي كنسمعوها مرارا في الحياة اليومية كنربطوها غالبا بطريقة الكلام الجميل والمرتب، لكن في الحقيقة الأدب أكبر من هذا المفهوم، حيث ماشي غير ألفاظ كنخرجوها من فمنا، هي سلوك وتصرفات واحترام كيبان في معاملة الفرد مع الآخرين. إذن الفرد المؤدب ما كيبانش غير في الكلام اللي كيقوله، ولكن كيبان في أفعاله وسلوكياته وفي القيم اللي كيتحلى بها. فالأدب كيبدأ من البيت، فالتربية اللي كيعطيوها الوالدين للأبناء إذا كانت كتعتمد على احترام الأفراد وعلى التحدث بأداب وعلى كيفاش ممكن مساعدة المحتاج، فالأبناء كيتعلموا هاد السلوكيات بطريقة سلسة. أما إذا كانوا الوالدين منشغلين وما قدرينش يعلموا الأبناء ديالهم هاد السلوكيات اللي فيها الاحترام، غادي يكبروا وهما جاهلينها وجاهلين قيمتها، لهذا كتبقى التربية عليها في البيت هي الأساس. ومع ذلك كاينين بعض الأفراد اللي كيكون كلامهم مؤدب ومرتب وجميل، لكن سلوكياتهم عكس الشيء اللي كيقولوه. ممكن أفرد يتكلم مع الآخرين بأدب، لكن من بعد يقدر يغشهم أو يظلمهم أو يهينهم من ورائهم ويتكلم بسوء عليهم، وهنا كيبان الفرق بين الأدب الحقيقي والأدب المزيف. الأدب الحقيقي خاصه يكون نابع من القلب ومترجم للسلوكيات، مثلا إذا شاف أي فرد آخر كبير في السن وعاونه يقطع الطريق، فهذا سلوك يعبر على أخلاق وأدب. وإذا احترم رأي أي فرد آخر حتى إذا ما توافقش معاه، هذه المسألة كتعبر على أنه مربي على الأخلاق. أما الكلام بوحده ما كافيش، فالمجتمع أفراده محتاجين لقيم الأدب الحقيقي، خصوصا في هذا الوقت اللي كيتميز بالسرعة والتكنولوجيا، اللي نسات بعض الأفراد المعاملة الطيبة، المعاملة فيها أدب، خلتهم يخرجوا كلام جارح بطريقة فاقت كل خطوط، ما فيهاش احترام لمشاعر الآخرين، حيث كيكونوا مخبيين مور الشاشات. لكن الفرد المؤدب كيحافظ على الاحترام سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي، حيث الأدب ما عندوش علاقة بالمكان والزمان وحتى بالطريقة اللي غادي يتقدم بها، بل بشخصية الفرد والقيم دياله. والأدب أيضا في المدرسة مهم جدا، تلميذ المؤدب كيحترم الأستاذ دياله وكيحترم أصدقائه وكيحافظ على النظام في القسم والمؤسسة، والأستاذ بدوره خاصه يعامل التلاميذ باحترام ورحمة، حيث الأدب خاص يكون سلوك متبادل في المدرسة، لأن هذه المؤسسة ماشي غير مكان للتعليم، ولكن مكان أيضا للتربية وتكوين الشخصية، وكتساهم في بناء مجتمع فيه أفراد متعلمين وأيضا مؤدبين. أما في فضاء العمل فالأدب عنده دور كبير في سير العمل، فالموظف اللي كيحترم عمله وكيحترم زملائه وكيقوم بواجباته بإخلاص كيخلي كل الأفراد يقدروه، وحتى المسؤول اللي كيعامل المستخدمين باحترام وثقة كيخلق جو جيد في العمل. لهذا الأدب ماشي حاجة ثانوية، بل هو أساس النجاح في العمل والعلاقات الإنسانية. فالدين ديالنا عطى أهمية كبيرة للأدب والأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مثال في حسن المعاملة، وكان كيعامل الجميع بالرحمة والتواضع والاحترام، وكان كيأكد دائما على حسن الخلق أي تعامل بأدب، وهذا الأدب كيرفع من قيمة الفرد. فالأدب في السلوك كيبان أيضا حتى في الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، فالفرد المؤدب ما كيرميش الزبل في الزنقة وما كيتعداش على الممتلكات، حيت كيحترم المجتمع اللي عايش فيه وكيتعامل بأدب ورحمة سواء مع الأفراد أو الحيوانات أو الطبيعة. وهاد السلوكيات اللي ممكن يعتبرها البعض بسيطة هي اللي كتدل على وعي الفرد وعلى أخلاقه العالية. وكاين مثل معروف كيقول الأفعال أبلغ من الأقوال، وهذا المثل كيلخص معنى الأدب الحقيقي. ممكن الفرد يقول كلام جميل ولكن التصرفات ديالو هي اللي كتكشف حقيقته، والأفراد في الغالب ما كيبقاوش حافظين شنو قال لهم فرد معين ولكن كيبقاو عاقلين على كيفاش عاملهم. لهذا الأدب الحقيقي هو أن الفرد يكون طيب ومتواضع ويحترم الآخرين في كل الظروف والمواقف. فالأدب فعلا ماشي مجرد كلمات منمقة وجميلة أو عبارات محفوظة كنختاروها باش نقولوها للوصول لهدف معين، بل هو أسلوب حياة يقدر يبان في ابتسامة صادقة، في حركة، في مساعدة بسيطة، في صدقة، في خدمة، في تضامن مع فرد محتاج، لأن الأدب الحقيقي كيتقاس بالأفعال وماشي غير بالأقوال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة.

0: ذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
1: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
2: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
0: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
3: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
0: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الدخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
7: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته، وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
8: كنت وجدوا في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ عبد المجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
6: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب نواجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية.

0: الأمريكية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
1: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026 مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
0: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
5: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوأمة الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
4: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
6: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
4: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
8: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
0: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
8: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة وديال الناس يعني كل أسرة في هذا الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار هي 77 غرفة وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
0: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو، جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
4: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته، وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
5: كانت وجده في الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ عمجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
3: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
2: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة، تنكشف سبخة إمليلي أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيعي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخل وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
7: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
8: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد، خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
6: سبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
9: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
6: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الدخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
11: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
10: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
12: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
10: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر.
15: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
16: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
15: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
14: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: النشرة الاقتصادية، مرحبا بكم. وفي العناوين، مفوضة الاتحاد الافريقي تؤكد ان المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الافريقية. انطلاق القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 بالرباط حول موضوع التوائم الرقمية. صحيفة هندية تعتبر المغرب حلقة وصل استراتيجية للصناعات الهندية نحو أوروبا وإفريقيا. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. السيدة بيلوبي أشادت كذلك بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعة السيارات والطيران. نستمع لهذا التقرير الذي يتضمن تصريح مفوضة الاتحاد الإفريقي.
15: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تؤكد بالرباط أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
16: المملكة عرفت تقدما كبيرا في قطاعات من قبيل السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة. الرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية.
15: وانصبت المباحثات بين السيد مزور والسيدة تاتشو بيلوبي كذلك على تقاسم التجربة المغربية في المشاريع المهيكلة وكذا على أفاق التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
18: تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، انطلقت بالرباط أعمال القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 حول موضوع التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندس الكهرباء والإلكترونيات. وتهدف هذه النسخة من القمة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتثمين الشركات الناشئة والمختبرات والفاعلين الصناعيين المغاربة، إضافة إلى تسخير التحول الرقمي لخدمة العدالة المجالية والتنمية المستدامة. فاطمة بوتغراسة في المتابعة.
16: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة. هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية. ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
18: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. زينب وعادي وباقي تفاصيل.
14: الصحيفة الهندية أشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
18: هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
19: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
20: غيم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة.
16: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
20: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوأمة الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
16: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
21: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
16: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
22: ريم راديو.
23: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
24: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
25: بمدينة الداخلة افتتحت فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
26: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة. وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
25: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
27: أنا سعيد باش نكون مكرم في الداخلة، هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الداخلة. هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
28: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي، هم يكرمون الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
25: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
22: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
24: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
3: اللقاء المنظم اليوم كينظمو منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنيات البحثية الأكاديمية كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
4: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
2: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
5: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
6: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
22: غيم راديو.
24: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
22: ريم راديو.
24: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: ريم راديو.
24: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
8: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026 مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
24: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
24: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
22: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
22: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
18: محطات ثقافية يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. البداية من فاس حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بتنظيم أمسية فنية احتفت بتراث الموسيقي الصوفي من المشرق إلى المغرب. واستقطبت هذه الأمسية الفنية التي حملت شعار ليلة السماع من فاس إلى قونيا جمهورا غفيرا ملأ جنبات فضاء باب الماكينة التاريخي الذي مثل القلب النابض لهذه الدورة. وخلال هذه السهرة قاد الفنان سامي يوسف جمهور مدينة فاس إلى رحلة موسيقية غاصت في عوالم التراث الصوفي مقدما مختارات موسيقية تمزج بين الإنشاد الصوفي الشرقي والموشحات الأندلسية فضلا عن إبداعات السماع المغربي. ورافقت الفنان البريطاني في هذا الثمر الفني مجموعة قونيا للموسيقى الصوفية الحضرية التي قدمت شذرات من التقاليد المولوية المصنفة ضمن التراث المادي لليونسكو. المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث برباط يحتفي في دورته الثانية بذاكرة الباحثة الأركيولوجية جوديا حصار بن سليمان والمعماري عبد الرحمن شرفي. وسيشهد حفل افتتاح المهرجان الذي سينظم بقاعة المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي يوم الثلاثاء 9 يونيو احتفاء خاصا بالباحثة الأركيولوجية وقيدومة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث الراحلة جوديا حصار ستار بن سليمان وبالمعماري المغربي ورائد المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية برباط الراحل عبد الرحمن الشرفي، وتحت شعار الإنسان الثقافة المجال تسافر هذه الدورة بالجمهور في رحلة ملحمية عبر الزمان والمكان، حيث تقترح برنامجا غنيا ومتنوعا يضم عرض 22 فيلما ضمنهم 16 فيلما تدخل المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي أفلام ترسم التحول الثقافي للإنسانية من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور القديمة مرورا بأشكال الرسومات الصخرية واختراع الكتابة. تم الإعلان عن تنظيم دورة ثالثة لبرنامج منصة الدخلة بروجيكت المخصصة لدعم المواهب السينمائية في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل. وأسند المهرجان الدولي للفيلم بالدخلة الذي تتواصل دورته 14 إلى غاية 12 من يونيو إدارة هذه المنصة إلى المخرج رشيد زكي الذي سيواصل تدبير هذه المبادرة في صيغة جديدة مستقلة عن فعالية المهرجان. وكشف رشيد زكي في تقديم الدورة الثالثة للمنصة أنه نظر لنجاح مشروع الدخلة في دوراته السابقة كما يتضح من تزايد عدد مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية المرشحة، تقرر تنظيم الدورة القادمة من مشروع الدخلة بصيغة جديدة لتصبح بذلك قسما مستقلا ومنفصلا عن فعالية المهرجان. ويهدف هذا القرار إلى منح المنصة الحرية اللازمة للعمل بشكل أكثر شمولا واستمرارية مع الحفاظ على ارتباط وثيق بالمهرجان واكتساب الاستقلالية لتطوير برامجها وورشات العمل والإقامات الفنية الخاصة بها خلال فترة محددة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درع على ريم راديو.
13: ريم راديو،
22: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
15: كليك،
14: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
13: ريم راديو،
22: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر.
25: المخزن الجماعي أكادير إتجين المتواجد بجامعة تجموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
16: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
25: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
16: بالنسبة لهذه المؤسسة، هذا كدير في تقريبا 76 غرفة، ديال الناس يعني كل اسره في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفه ديالها وكتخبي فيها المنتوجات الفلاحيه ديالها. وزيد عليها كاين واحد الغرفه ديال الجامعه يعني خاص بالجامعه ديال الدوار اللي هي 77 غرفه وكل غرفه ملي كتخليها راه كتلقى مقسومه على ثلاثه.
25: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجمعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجمعية للمناطق الواحية بالمغرب.
15: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو
15: المصداقية والخبر اليقين
17: ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلا بعيون أجنبية عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
4: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا حول تاريخها ورجالتها وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
5: كانت وجدوا في الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ عبد المجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
3: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف صبخة إمليلي أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
7: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
8: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
6: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
9: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
6: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الدخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعد للبحث العلمي والدراسات البيئية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين

0: 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة التاسعة ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيله. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
4: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
3: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
5: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكون نجحنا في هذه المهمه.
3: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الإقليمي لوادي الذهب يصادق على مشاريع سوسيو اقتصادية وبيئية. أكادير إطلاق حملة جراحية في طب العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. وأكادير أيتكين معلمة تراثية عريقة تعزز الجاذبية السياحية لإقليم طاطا. بالداخل، صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي والبيئي.

0: نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
1: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: انطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير الدورة الرابعة للبعثة الطبية الجراحية الإنسانية في طب العيون. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية المنظمة من طرف مصلحة طبي وجراحة العيون بشراكة مع جمعية متطوع المغرب ومؤسسة الجنوب وجمعية الضياء لخدمة البصر إلى تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. وتعرف هذه الدورة تبدا الى غايه 11 يونيو الجاري مشاركه نخبه من اطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحده الامريكيه وكندا ورومانيا وجمهوريه الدومينيكان. يشكل المخزن الجماعي أكادير أيتكين احدى ابرز المعالم التراثيه العريقه بواحات الجنوب الشرقي للمملكه، وسرحا معماريا يجسد عبقرية الإنسان الوحي في تشييد المخازن الجماعية التي اطلعت عبر قرون بأدوار اقتصادية واجتماعية وأمنية مهمة داخل المجتمع المحلي. لنتابع.
2: المخزن الجماعي أكادير إيتكين المتواجد بجماعة تقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
3: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إليها الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
2: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
3: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
2: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الوحية بالمغرب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
6: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
5: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
8: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
6: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
9: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
6: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: ريم راديو.
12: شوفان أنا ذاك
2: بمدينة الداخلة افتتحت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
10: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة. وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
2: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
12: أنا سعيد باش نكون مكرم في الداخلة، هاد المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الداخلة. هاد المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
13: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي. هم يكرمون الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
2: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
3: اللقاء المنظم اليوم كينظمه منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنيات البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
4: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
2: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
5: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
6: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من المعارف معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: تسليط الضوء في لوزان على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي، بتونات تعبئة متواصلة للتصدي لحرائق الغابات خلال الصيف المقبل، وكينيا تعزز استثماراتها في مجال التنقل الكهربائي لرفع قدراتها على التكيف مع تغير المناخ. قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي نهاية الأسبوع بمدرسة البوليتكنيك الفيدرالية بلوزان، قدمت قراءة تحليلية للتحولات الجارية في قطاع الطاقة وسلطت الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي. في مداخلة لها خلال ندوة حول الرهانات الطاقية والمناخية، وصفت السيدة بن علي الانتقال الطاقي بأنه يتجاوز كونه تحولا تكنولوجيا واقتصاديا، فالأمر يتعلق قبل كل شيء بإعادة تشكيل اجتماعي وسياسي يعيد تحديد سلاسل القيمة والتوازنات الجيوستراتيجية والعقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين. واستنادا إلى أمثلة دولية لسيما المشاريع الكهرومائية الكبرى في غرب الصين، شددت السيدة بن علي على البعد السياسي العميق للخيارات الطاقية. وأمام حضور ضم طلبة وأساتذة وممثلين مؤسساتيين ودبلوماسيين، تطرقت السيدة بن علي إلى الترابط المتزايد بين الانتقال الطاقي والذكاء الاصطناعي، وهما ديناميتان تحدثان تحولا جذريا في البنيات التحتية والاحتياجات من المعادن الحيوية والنماذج الصناعية على حد سواء. بالعودة إلى التجربة المغربية، أبرزت الوزيرة تسارع وتيرة الإصلاحات منذ سنة 2021، والتي تميزت بارتفاع ملحوظ في الاستثمارات، حيث تم منح تراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تناهز 3 جيجاوات خلال 3 أشهر فقط من السنة الجارية، في حين تضاعفت وتيرة الاستثمار 3 مرات في القطاع و5 مرات في شبكات الكهرباء التي عانت لسنوات من ضعف التمويل. هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية الخريجين المغاربة لمدرسة البوليتكنيك بلوزان ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة المعنية ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة، حضرها ممثلون عن سفارة المغرب بسويسرا، وشكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا تتجاوز الحدود وتخاطب بشكل مباشر مسؤولية الأجيال الصاعدة. إلى تونات التي تتعبأ لمواجهة حرائق الغابات خلال الموسم الحالي عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الثروة الغابوية. جاء ذلك ضمن اجتماع للمجلس الإقليمي للغابات بتونات برسمية الدورة الربيعية لسنة 2026. تشمل هذه التدابير على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومتر من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط للماء و 1.9 كيلومتر من المسالك الغابوية، وصيانة 4 وحدات من سيارات التدخل الأولي، وتعيين 35 حارسا غابويا. يتعلق الأمر أيضا بتنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية، وصيانة فوهات الماء وأدوات التدخل لإخماد الحرائق. من ضمن التدابير أيضا تهيئة المسالك الغابوية ونقاط الماء، وتوفير وصيانة آليات إطفاء الحرائق، وتعزيز نقاط المراقبة بحراس غابويين خاصة على مستوى المواقع التي تعرف اندلاع الحرائق كل سنة، مع منع إقامة مطارح للنفايات والمخلفات المنزلية التي تحتوي على مواد قابلة للاحتراق وسط المجال الغابوي أو بمحاذاة الغابات، وتتبع ومراقبة مرتفقي الغابات من أجل النزهة والتخييم وتحسيسهم بتجنب أسباب الحريق. إلى كينيا، حيث أعلنت الحكومة عن تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للتنقل الكهربائي، وخاصة محطات الشحن، في إطار استراتيجيتها للانتقال إلى نظام نقل خال من الكربون. أمين مجلس الوزراء لشؤون الطاقة الكيني أوبيو وانداي قال إن البلاد تعمل على تسريع انتقالها نحو وسائل نقل خالية من الكربون من خلال الحوافز الضريبية والدعم السياسي وتطوير المهارات. وأعلن أن الحكومة تعمل مع شركات الكهرباء والسلطات المحلية والمستثمرين وموردي التكنولوجيا من أجل توسيع شبكة الشحن وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وموثوقيتها وتكلفتها. وحسب بيانات الجمعية الكينية للتنقل الكهربائي، يبلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في البلاد حوالي 33,000، معظمها دراجات نارية والباقي سيارات وشاحنات. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا افريقي لاسود الاطلس.
8: لقد اختار النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى امام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل ايام قليلة من انطلاق مونديال 2026 مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
9: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف سبخة إمليل أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
12: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
13: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
11: سبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
14: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
11: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الداخلة وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعد للبحث العلمي والدراسات البيئية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
16: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
9: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
16: بالنسبة لهذه المؤسسة، هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذا الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
9: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة، وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
3: اللقاء المنظم اليوم كينظمو منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنية البحثية الأكاديمية، كيتناول الموضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
4: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
2: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
5: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
6: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
18: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
2: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
19: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
2: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمدينة الداخلة افتتحت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
20: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة، وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
9: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
7: أنا سعيد باش نكون مكرم في الدخلة هذه المدينة العزيزة علينا جميعا أو في مهرجان الدخلة. هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
21: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي. هم يكرمون الأداء، الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
9: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
15: إذاعة الأخبار المغربية
22: غريم راديو.
8: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو، جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
23: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته، وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
24: كنت واجد في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ مجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
8: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحالة والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
26: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة، يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحيانا وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
25: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان-بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة التاسعة ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لذاك الشيء اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: إذاعة الأخبار المغربية. القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
5: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
4: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
6: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
4: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط. المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة. وبهذه المناسبة عربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
8: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
10: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026، مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
9: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
8: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
7: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
4: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف سبخة إمليل أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخل وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
11: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية
12: تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
13: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد، خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.

0: فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الدخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعد للبحث العلمي والدراسات البيئية.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
4: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إليها الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
3: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
4: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدور كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة يعني خاص بالجامعة ديال الدور اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
3: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
1: غيم راديو.
5: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
2: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: وقع وقعت سبيس إكس اتفاقا ضخما في مجال الحوسبة السحابية. ستدفع جوجل بموجبها للشركة 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق ما ورد في ملف طرحها الأولي للاكتتاب العام. تشمل هذه الصفقة التي ستعزز موارد سبيس إكس المالية قبل طرحها للاكتتاب

الاكتتاب العام في 12 يونيو بنية تحتية حاسوبية تضم حوالي 110 ألف وحدة معالجة رسومية من إنفيديا، وهي المكونات الأساسية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل. وأشار الملف إلى أن جوجل ستبدأ دفع المبلغ الشهري الكامل في أكتوبر 2026 على أن تطبق رسوم مخفضة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق ذلك، ويمتد الاتفاق حتى يونيو 2029، ما يعني أن الأداءات الإجمالية المتوقعة على مدى العقد سيبلغ حوالي 30 مليار دولار. وأفاد ملف الاكتتاب العام الأولي لسبيس إكس بأن إكس أي آي سجلت العام الماضي خسارة تشغيلية بقيمة 6.4 مليار دولار من إيرادات إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار. وقال ناطق باسم جوجل كلاود إنها صفقة قصيرة الأمد ومناسبة لضمان توفير طاقة استيعابية مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد من الزبائن على منصة الوكلاء الخاصة بنا الجيميناي إنتربرايز، والتي فاقت توقعاتنا.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
4: اللقاء المنظم اليوم كينظمه منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنيات البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
5: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
3: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
6: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
7: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
3: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيله. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
5: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
4: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
6: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكون نجحنا في هذه المهمه.
4: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة الداخلة افتتحت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
8: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة، وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
4: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
9: أنا سعيد باش نكون مكرم في الداخلة، هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الداخلة، هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد لا في اختيار افلام لا في اختيار ضيوف لا في اختيار عده اشياء.
1: الفخوره ان اكرم بين اسماء بارزه في العالم السينمائي الدولي. هم يكرمون الاداء، الاداء اينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وانا فخوره بهذا المشوار المتواضع.
4: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. مفوضة الاتحاد الإفريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية. في موريتانيا مباحثات وزير الطاقة والنفط وممثلي مؤسسات مالية دولية حول تمويل مشاريع في مجال الطاقة. وفي الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. إليكم التفاصيل. أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تشوبيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم الذي سجله في قطاع السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة، مبرزة أن التجربة المغربية جديرة بأن تعمم على صعيد القارة، كما أشادت بالرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة والرامية إلى إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية. إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أجرى وزير الطاقة والنفط الموريتاني مباحثات مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. خلال هذا اللقاء تم تأكيد حرص الحكومة الموريتانية على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء قطاع طاقة حديث وقادر على جذب الاستثمارات وتثمين الشراكة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين. الجانبان استعرضا التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التي يتم إنجازها، كما تطرق إلى سبل مواكبة توجه موريتانيا الرامي إلى تطوير مشاريع كبرى بالاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز، والتي من شأنها مضاعفة القدرات الإنتاجية للبلد وتسريع تحوله في مجال الطاقة. والختام من الكونغو الديمقراطية، بيانات حكومية أفادت بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
10: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل أزيد من 90 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في 2 يونيو الجاري بأن هناك أزيد من 100 حالة إصابة غير مؤكدة بهذه السلالة لفيروس إيبولا، وأزيد من 300 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أطلقت يوم الجمعة الماضية خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لوباء إيبولا بهدف تعبئة 518 مليون دولار لمساعدة البلدان الإفريقية وشركائها على الوقاية من انتشار المرض والكشف المبكر عنه واحتوائه. وتأتي هذه المبادرة لتستكمل الخطط الوطنية التي تنفذها بالفعل كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. يذكر أن فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.
3: هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
15: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق معنينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
16: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
17: كنت وجد في هذا الفضاء الجميل هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وسنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ عبد المجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة السلا وما تحتوي السلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
15: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحالة والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
12: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
13: ريم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: ريم راديو،
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
18: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
13: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
20: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
21: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
20: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
22: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
20: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
13: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
12: الخبر من المصدر.
3: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
20: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
3: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
13: ريم راديو.
5: ريم راديو.
19: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
5: والقضايا الراهنة
19: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: ريم راديو.
5: ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
6: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
7: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من الانطلاق مونديال 2026، مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
6: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: غيم راديو.
5: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
18: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة التاسعة ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
19: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو.
5: غيم راديو.
23: نبض الرياضة.
14: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
1: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
4: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
8: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
4: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
13: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
9: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
6: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
9: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة وديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة يعني خاص بالجامعة ديال الدوار هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
6: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
13: ريم راديو،
5: ريم راديو.
19: الخبر من المصدر.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
24: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
25: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
26: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026، مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
24: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأدب منظومة أخلاقية متكاملة كتجسد في الأفعال قبل الأقوال. هو ماشي مجرد كلمات منمقة كنرددوها، ولكن هو انعكاس حقيقي لتربيتنا واحترامنا لذاتنا وللآخرين في كل موقف. فالأدب سلوك كيبان في الأفعال، خاصة في المواقف اليومية اللي كتكون المعيار الحقيقي لأدب الفرد، مثلا في احترام المواعيد والإنصات للآخرين وحفظ الأمانة وغيرها من المواقف اللي كتعكس جوهر الأخلاق. وأيضا كيبان في جمال الأسلوب وحسن الخلق اللي كيكسب بهم الفرد المحبة والاحترام دائمين. ثم في السلوك المهذب اللي كيكون بمثابة رسالة صامتة كتعبر على رقي الفرد أكثر من أي حديث مطول. فكلمة أدب اللي كنسمعوها مرارا في الحياة اليومية كنربطوها غالبا بطريقة الكلام الجميل والمرتب، لكن في الحقيقة الأدب أكبر من هذا المفهوم، حيث ماشي غير ألفاظ كنخرجوها من فمنا، هي سلوك وتصرفات واحترام كيبان في معاملة الفرد مع الآخرين. إذن الفرد المؤدب ما كيبانش غير في الكلام اللي كيقوله، ولكن كيبان في أفعاله وسلوكياته وفي القيم اللي كيتحلى بها. فالأدب كيبدأ من البيت، فالتربية اللي كيعطيوها الوالدين للأبناء إذا كانت كتعتمد على احترام الأفراد وعلى التحدث بأدب وعلى كيفاش ممكن مساعدة المحتاج، فالأبناء كيتعلموا هذه السلوكيات بطريقة سلسة. أما إذا كانوا الوالدين منشغلين وما قدرينش يعلموا الأبناء ديالهم هذه السلوكيات اللي فيها الاحترام، غادي يكبروا وهما جاهلينها وجاهلين قيمتها. لهذا كتبقى التربية عليها في البيت هي الأساس. ومع ذلك كاينين بعض الأفراد اللي كيكون كلامهم مؤدب ومرتب وجميل، لكن سلوكياتهم عكس الشيء اللي كيقولوه. ممكن فرد يتكلم مع الآخرين بأدب، لكن من بعد يقدر يغشهم أو يظلمهم أو يهينهم من وراءهم ويتكلم بسوء عليهم. وهنا كيبان الفرق بين الأدب الحقيقي والأدب المزيف. الأدب الحقيقي خاصو يكون نابع من القلب ومترجم للسلوكيات. مثلا إذا شاف أي فرد آخر كبير في السن وعاونه يقطع الطريق، فهذا سلوك يعبر على أخلاق وأدب. وإذا احترم رأي أي فرد آخر حتى إذا ما توافقش معاه، هذه المسألة كتعبر على أنه مربي على الأخلاق. أما الكلام بوحده ما كافيش، فالمجتمع أفراد محتاجين لقيم الأدب الحقيقي، خصوصا في هذا الوقت اللي كيتميز بالسرعة والتكنولوجيا، اللي نسات بعض الأفراد المعاملة الطيبة، المعاملة فيها أدب، خلتهم يخرجوا كلام جارح بطريقة فاقت كل خطوط، ما فيهاش احترام لمشاعر الآخرين، حيت كيكونوا مخبيين مرشاشات. لكن الفرد المؤدب كيحافظ على الاحترام سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي، حيت الأدب ما عندوش علاقة بالمكان والزمان وحتى بالطريقة اللي غادي يتقدم بها، بل بشخصية الفرد والقيم دياله. والأدب أيضا في المدرسة مهم جدا، تلميذ المؤدب كيحترم الأستاذ دياله وكيحترم أصدقائه وكيحافظ على النظام في القسم والمؤسسة، والأستاذ بدوره خاصو يعامل التلاميذ باحترام ورحمة، حيث الأدب خاص يكون سلوك متبادل في المدرسة، لأن هذه المؤسسة ماشي غير مكان للتعليم ولكن مكان أيضا للتربية وتكوين الشخصية، وكتساهم في بناء مجتمع فيه أفراد متعلمين وأيضا مؤدبين. أما في فضاء العمل فالأدب عنده دور كبير في سير العمل، فالموظف اللي كيحترم عمله وكيحترم زملائه وكيقوم بواجباته بإخلاص كيخلي كل الأفراد يقدروه، وحتى المسؤول اللي كيعامل المستخدمين باحترام وثقة كيخلق جو جيد في العمل. لهذا الأدب ماشي حاجة ثانوية، بل هو أساس النجاح في العمل والعلاقات الإنسانية. فالدين ديالنا عطى أهمية كبيرة للأدب والأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مثال في حسن المعاملة، وكان كيعامل الجميع بالرحمة والتواضع والاحترام، وكان كيأكد دائما على حسن الخلق أي تعامل بأدب، وهذا الأدب كيرفع من قيمة الفرد. فالأدب في السلوك كيبان أيضا حتى في الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، فالفرد المؤدب ما كيرميش الزبل في الزنقة وما كيتعداش على الممتلكات، حيت كيحترم المجتمع اللي عايش فيه وكيتعامل بأدب ورحمة سواء مع الأفراد أو الحيوانات أو الطبيعة. وهاد السلوكيات اللي ممكن يعتبرها البعض بسيطة هي اللي كتدل على وعي الفرد وعلى أخلاقه العالية. وكاين مثل معروف كيقول الأفعال أبلغ من الأقوال، وهذا المثل كيلخص معنى الأدب الحقيقي. ممكن الفرد يقول كلام جميل ولكن التصرفات ديالو هي اللي كتكشف حقيقته، والأفراد في الغالب ما كيبقاوش حافظين شنو قال لهم فرد معين ولكن كيبقاو عاقلين على كيفاش عاملهم. لهذا الأدب الحقيقي هو أن الفرد يكون طيب ومتواضع ويحترم الآخرين في كل الظروف والمواقف. فالأدب فعلا ماشي مجرد كلمات منمقة وجميلة أو عبارات محفوظة كنختاروها باش نقولوها للوصول لهدف معين، بل هو أسلوب حياة يقدر يبان في ابتسامة صادقة، في حركة، في مساعدة بسيطة، في صدقة، في خدمة، في تضامن مع فرد محتاج، لأن الأدب الحقيقي كيتقاس بالأفعال وماشي غير بالأقوال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
5: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
6: كانت وجدوا في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ مجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
2: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
9: اللقاء المنظم اليوم كينظمه منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنية البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
10: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
8: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
11: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
12: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
8: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
15: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
14: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
13: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
14: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
7: الأخبار

تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
1: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد، خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
2: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
3: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
2: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الدخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعد للبحث العلمي والدراسات البيئية.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: النشرة الاقتصادية، مرحبا بكم. وفي العناوين، مفوضة الاتحاد الأفريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الأفريقية. انطلاق القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 بالرباط حول موضوع التوائم الرقمية. صحيفة هندية تعتبر المغرب حلقة وصل استراتيجية للصناعات الهندية نحو أوروبا وإفريقيا. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الأفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور. السيدة بيلوبي أشادت كذلك بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعة السيارات والطيران. نستمع لهذا التقرير الذي يتضمن تصريح مفوضة الاتحاد الأفريقي.
8: مفوضة الاتحاد الأفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تؤكد بالرباط أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور.
2: المملكة عرفت تقدما كبيرا في قطاعات من قبيل السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة. الرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة من خلال إطلاق مشاريع

0: وهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية.
1: وانصبت المباحثات بين السيد مزور والسيدة تاتشو بيلوبي كذلك على تقاسم التجربة المغربية في المشاريع المهيكلة، وكذا على أفاق التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
2: تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، انطلقت بالرباط أعمال القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 حول موضوع التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندس الكهرباء والإلكترونيات. وتهدف هذه النسخة من القمة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الشركات الناشئة والمختبرات والفاعلين الصناعيين المغاربة، إضافة إلى تسخير التحول الرقمي لخدمة العدالة المجالية والتنمية المستدامة. فاطمة بوتغراسة في المتابعة.
0: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة. هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية. ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
2: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. زينب بوعادي وباقي تفاصيل.
3: الصحيفة الهندية أشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
2: هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
1: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
0: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
1: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بمدينة الداخلة افتتحت فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
8: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاول نقدم واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة. وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
7: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
9: أنا سعيد باش نكون مكرم في الدخلة، هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الدخلة. هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
10: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي، هم يكرمون الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
7: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
5: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاجموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
11: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
7: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
11: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة وديال الناس، يعني كل أسرة في هذا الدور كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة يعني خاص بالجامعة ديال الدور اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
7: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
3: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
12: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: Le message, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a montré.
7: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
14: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026 مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
7: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بمدينة الداخلة افتتحت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
8: الدورة كتعني النضج، دورة الرابعة عشرة يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة، وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
7: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
9: أنا سعيد باش نكون مكرم في الدخلة هذه المدينة العزيزة علينا جميعا أو في مهرجان الدخلة. هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
10: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي. هم يكرمون الأداء، الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
7: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
16: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
0: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
17: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
0: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
12: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو.
0: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف سبخة إمليلي أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخل وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
15: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
19: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد، خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
0: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
20: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
0: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الدخل وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
12: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
21: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
22: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
23: كانت وجده في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ مجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
21: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
3: اللقاء المنظم اليوم كينظمو منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنية البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
4: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
2: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
5: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
6: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من المعايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
8: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
2: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
9: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
2: إعادة افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطة جديدة في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينة طنجة وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي إشعاع متوسطي ودولي.
10: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
13: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
12: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه. يقف أمام نار متوهجة، يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحياناً وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئاً وشهية. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاماً، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. المخزن الجماعي أكادير إتجين المتواجد بجامعة تجموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
3: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
1: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
3: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
1: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة، وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
4: الخبر من المصدر.
7: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
8: لقد اختار النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية. قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026 مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
1: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهاد التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: أفادت الوكالة الوطنية لدعم الاجتماعي بأن 3.9 مليون أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5.5 مليون طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1.7 مليون شخص. الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشرع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية رامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وتعتزم الوكالة تعميم هذا النموذج تدريجيا على الصعيد الوطني وفق منهجية دقيقة تراعي العدالة المجالية وتسهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقاش راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بلا ارشاد، وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو، ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفه قدراته وميوله.

0: المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الأنسب والأنجح ليه.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: وقعت سبيس إكس اتفاقا ضخما في مجال الحوسبة السحابية. ستدفع جوجل بموجبها للشركة 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق ما ورد في ملف طرحها الأولي للاكتتاب العام. تشمل هذه الصفقة التي ستعزز موارد سبيس إكس المالية قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 يونيو بنية تحتية حاسوبية تضم حوالي 110 ألف وحدة معالجة رسومية من إنفيديا، وهي المكونات الأساسية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل. وأشار الملف إلى أن جوجل ستبدأ دفع المبلغ الشهري الكامل في أكتوبر 2026 على أن تطبق رسوم مخفضة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق ذلك، ويمتد الاتفاق حتى يونيو 2029، ما يعني أن الأداءات الإجمالية المتوقعة على مدى العقد سيبلغ حوالي 30 مليار دولار. وأفاد ملف الاكتتاب العام الأولي لسبيس إكس بأن إكس أي آي سجلت العام الماضي خسارة تشغيلية بقيمة 6.4 مليار دولار من إيرادات إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار. وقال ناطق باسم جوجل كلاود إنها صفقة قصيرة الأمد ومناسبة لضمان توفير طاقة استيعابية مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد من الزبائن على منصة الوكلاء الخاصة بنا الجيميناي إنتربرايز، والتي فاقت توقعاتنا.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
4: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
3: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
4: بالنسبة لهذه المؤسسة، هذا كدير فيه تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذا الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة، يعني خاص بالجامعة ديال الدوار هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
3: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من

0: خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
6: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
5: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3.9 مليون أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5.5 مليون طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1.7 مليون شخص. الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أن فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشرع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل مقبلا يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وتعتزم الوكالة تعميم هذا النموذج تدريجيا على الصعيد الوطني وفق منهجية دقيقة تراعي العدالة المجالية وتسهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
10: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
9: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
11: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
9: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
12: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
12: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
13: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب نواجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا حقيقي لأسود الأطلس.
14: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026، مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
13: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
16: اللقاء المنظم اليوم ينظم منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنيات البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
17: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
15: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
18: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
19: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
15: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
20: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
12: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو.
14: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق معنينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
22: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
23: كنت واجده في الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ الصحفي والباحث أستاذ مجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
14: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحالة والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
0: شاركنا
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
12: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: النشرة الاقتصادية، مرحبا بكم. وفي العناوين، مفوضة الاتحاد الافريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الافريقية. انطلاق القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 بالرباط حول موضوع التوائم الرقمية. صحيفة هندية تعتبر المغرب حلقة وصل استراتيجية للصناعات الهندية نحو أوروبا وإفريقيا. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور. السيدة بيلوبي أشادت كذلك بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعة السيارات والطيران. نستمع لهذا التقرير الذي يتضمن تصريح مفوضة الاتحاد الإفريقي.
7: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تؤكد بالرباط أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور.
24: المملكة عرفت تقدما كبيرا في قطاعات من قبيل السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة. الرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية.
7: وانصبت المباحثات بين السيد منصور والسيدة تاتشو بيلوبي كذلك على تقاسم التجربة المغربية في المشاريع المهيكلة، وكذا على أفاق التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
6: تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، انطلقت بالرباط أعمال القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 حول موضوع التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندس الكهرباء والإلكترونيات. وتهدف هذه النسخة من القمة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتثمين الشركات الناشئة والمختبرات والفاعلين الصناعيين المغاربة، إضافة إلى تسخير التحول الرقمي لخدمة العدالة المجالية والتنمية المستدامة. فاطمة بوتغراسة في المتابعة.
24: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسسيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة. هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية. ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
6: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. زينب بوعادي وباقي تفاصيل.
2: الصحيفة الهندية أشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
6: هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3.9 مليون أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5.5 مليون طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1.7 مليون شخص. الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشرع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذ لتوجيهات الملكية السامية رامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وتعتزم الوكالة تعميم هذا النموذج تدريجيا على الصعيد الوطني وفق منهجية دقيقة تراعي العدالة المجالية وتسهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة الداخلة افتتحت فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
11: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاول نقدم واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة. وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
10: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
13: أنا سعيد باش نكون مكرم في الدخلة، هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الدخلة. هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
25: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي، هم يكرمون الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
10: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
26: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
27: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
4: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إليها الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
10: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
4: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذا الدور كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة يعني خاص بالجامعة ديال الدور اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
10: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
12: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
24: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف صبخة إمليلي أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
15: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
16: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
24: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
17: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
24: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الداخلة وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
12: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
12: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
24: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
14: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
24: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
18: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
24: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية التراب.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: ريم راديو.
19: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
24: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
19: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو.
20: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3.9 مليون أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5.5 مليون طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1.7 مليون شخص. الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشرع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وتعتزم الوكالة تعميم هذا النموذج تدريجيا على الصعيد الوطني وفق منهجية دقيقة تراعي العدالة المجالية وتسهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
5: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
7: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
5: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
21: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
5: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
12: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
0: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسمع المالكي والتفاصيل.
9: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاد والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
0: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
11: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
13: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس
15: في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
4: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
15: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
8: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
15: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
0: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
15: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك

0: مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
1: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
2: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيدوا منها أربع قرى الصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
3: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة

0: القدم. تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الإقليمي لوادي الذهب يصادق على مشاريع سوسيو اقتصادية وبيئية. بأكادير إطلاق حملة جراحية في طب العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. وأكادير أيتكين معلمة تراثية عريقة تعزز الجاذبية السياحية لإقليم طاطا. بالداخل، صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي والبيئي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
2: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع تهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: انطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير الدورة الرابعة للبعثة الطبية الجراحية الإنسانية في طب العيون. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية المنظمة من طرف مصلحة طبي وجراحة العيون بشراكة مع جمعية متطوعو المغرب ومؤسسة الجنوب وجمعية الضياء لخدمة البصر إلى تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. وتعرف هذه الدورة تبدا الى غايه 11 يونيو الجاري مشاركه نخبه من اطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحده الامريكيه وكندا ورومانيا وجمهوريه الدومينيكان. يشكل المخزن الجماعي أكادير أيتكين احدى ابرز المعالم التراثيه العريقه بواحات الجنوب الشرقي للمملكه، وسرحا معماريا يجسد عبقرية الإنسان الوحي في تشييد المخازن الجماعية التي اطلعت عبر قرون بأدوار اقتصادية واجتماعية وأمنية مهمة داخل المجتمع المحلي. لنتابع. المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
3: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
0: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
3: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير فيه تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة يعني خاص بالجامعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
0: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل الملكي والتفاصيل.
10: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس السايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
0: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
6: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
11: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجية السكان.
7: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
12: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
7: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
0: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
0: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صدق مجلس جهات الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخلة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهات الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
13: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
14: المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
15: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
18: المخزن الجماعي أكادير إتجين المتواجد بجامعة تقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
19: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
18: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
19: بالنسبة لهذه المؤسسة، هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
18: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3.9 مليون أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5.5 مليون، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1.7 مليون شخص. الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشرع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية رامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وتعتزم الوكالة تعميم هذا النموذج تدريجيا على الصعيد الوطني وفق منهجية دقيقة تراعي العدالة المجالية وتسهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
16: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Unlim Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
21: غيم راديو،
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
10: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره حفظه الله، تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جين والإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
22: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
6: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
22: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
2: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
1: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
12: وقد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
1: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
3: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
4: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
3: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
13: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لا تحل مشكل كان قائم له الكثير.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
14: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
22: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
21: غيم راديو.
16: الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق معنينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
4: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته، وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
5: كانت واجدوا في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ عبد المجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
3: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحالة والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
10: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
6: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
12: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والنظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
11: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة ديناميات التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
6: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي، وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
11: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
13: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
14: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
13: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
15: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال، والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
13: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
11: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
13: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
11: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل، وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز

0: لوادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
1: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
2: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
0: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: نعطيوه المعلومة الكاملة بالنسبة لذاك الشيء اللي مكلوت وقع فاش غيختار الشعبة ديالو. وأيضا خاصنا نعاونوه يفكر, يقدر يجرب يشوف أنه ممكن يلقاش راسه في شي حاجة ويبدل. إذن حرية الاختيار بلا إرشاد وبالإمكانية أنك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير, يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا, عنده واحد الخطة. إلا ما كانش واحد توجيه مناسب, يعني الإنسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجة أساسية بالنسبة للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه, لأن التوجيه خاصو يكون من طرف الأساتذة ديالو ويكون مشاركة مع الأهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبة لذاك التلميذ, لأنه لا دار مثلا علوم أو لا أدبي, هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الأدبي أو ما عندوش مع العلوم, كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح, لأن التوجيه المدرسي هو عملية مرافقة وإرشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية, وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها, وبعض المرات كنلقى تناقض, التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي وهنا كتلعب الدور ديال المدرسة والأسرة. فبالنسبة للمدرسة كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الأنسب والأنجح ليه.
4: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد, نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور, ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3.9 مليون أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025, مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5.5 مليون طفل, فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1.7 مليون شخص. الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أن فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي, مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم, وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشرع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية, أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل مقبلا يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وتعتزم الوكالة تعميم هذا النموذج تدريجيا على الصعيد الوطني وفق منهجية دقيقة تراعي العدالة المجالية وتسهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. ودولياً، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
10: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
9: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
8: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
9: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
12: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجية السكان.
11: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
13: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية الأورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
11: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
9: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
11: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
9: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
14: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي لا يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
9: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
15: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
9: في الرياضة وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. مفوضة الاتحاد الإفريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية. في موريتانيا مباحثات وزير الطاقة والنفط وممثلي مؤسسات مالية دولية حول تمويل مشاريع في مجال الطاقة. وفي الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. إليكم التفاصيل. أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم الذي سجله في قطاع السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة، مبرزة أن التجربة المغربية جديرة بأن تعمم على صعيد القارة، كما أشادت بالرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة والرامية إلى إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية. إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أجرى وزير الطاقة والنفط الموريتاني مباحثات مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. خلال هذا اللقاء تم تأكيد حرص الحكومة الموريتانية على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء قطاع طاقة حديث وقادر على جذب الاستثمارات وتثمين الشراكة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين. الجانبان استعرضا التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التي يتم إنجازها، كما تطرقا إلى سبل مواكبة توجه موريتانيا الرامي إلى تطوير مشاريع كبرى بالاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز، والتي من شأنها مضاعفة القدرات الإنتاجية للبلد وتسريع تحوله في مجال الطاقة. والختام من الكونغو الديمقراطية، بيانات حكومية أفادت بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. تفاصيل أكثر مع كيسهام أيتدرا.
17: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل أزيد من 90 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في 2 يونيو الجاري بأن هناك أزيد من 100 حالة إصابة غير مؤكدة بهذه السلالة لفيروس إيبولا، وأزيد من 300 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
18: الاحتياطية. منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أطلقت يوم الجمعة الماضية خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لوباء إيبولا بهدف تعبئة 518 مليون دولار لمساعدة البلدان الإفريقية وشركائها على الوقاية من انتشار المرض والكشف المبكر عنه واحتوائه. وتأتي هذه المبادرة لتستكمل الخطط الوطنية التي تنفذها بالفعل كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. يذكر أن فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.
16: هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
22: Sous le patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
21: ريم راديو.
19: ريم راديو.
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
24: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
0: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
1: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
12: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
2: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
13: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
2: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
0: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم
11: أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
23: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
14: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
23: دولياً، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحت في هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
15: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة، رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
25: اللقاء المنظم اليوم كينظمو منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنية البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
26: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
10: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
27: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
28: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
10: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين،
6: غيم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو.
11: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
20: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Rim Radio.
20: Rim Radio. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
23: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
24: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المتوسط المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سيس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليلية. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
7: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
1: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
7: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
12: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
8: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
13: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية الأورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
8: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
7: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
23: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن

انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا

0: قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لا تحل مشكل كان قائم له الكثير.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
2: المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات الصارخة التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس. ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأدب منظومة

0: أخلاقية متكاملة كتجسد في الأفعال قبل الأقوال. هو ماشي مجرد كلمات منمقة كنرددوها، ولكن هو انعكاس حقيقي لتربيتنا واحترامنا لذاتنا وللآخرين في كل موقف. فالأدب سلوك كيبان في الأفعال، خاصة في المواقف اليومية اللي كتكون المعيار الحقيقي لأدب الفرد، مثلا في احترام المواعيد والإنصات للآخرين وحفظ الأمانة وغيرها من المواقف اللي كتعكس جوهر الأخلاق. وأيضا كيبان في جمال الأسلوب وحسن الخلق اللي كيكسب بهم الفرد المحبة والاحترام دائمين. ثم في السلوك المهذب اللي كيكون بمثابة رسالة صامتة كتعبر على رقي الفرد أكثر من أي حديث مطول. فكلمة أدب اللي كنسمعوها مرارا في الحياة اليومية كنربطوها غالبا بطريقة الكلام الجميل والمرتب، لكن في الحقيقة الأدب أكبر من هذا المفهوم، حيث ماشي غير ألفاظ كنخرجوها من فمنا، هي سلوك وتصرفات واحترام كيبان في معاملة الفرد مع الآخرين. إذن الفرد المؤدب ما كيبانش غير في الكلام اللي كيقوله، ولكن كيبان في أفعاله وسلوكياته وفي القيم اللي كيتحلى بها. فالأدب كيبدأ من البيت، فالتربية اللي كيعطيوها الوالدين للأبناء إذا كانت كتعتمد على احترام الأفراد وعلى التحدث بأداب وعلى كيفاش ممكن مساعدة المحتاج، فالأبناء كيتعلموا هذه السلوكيات بطريقة سلسة. أما إذا كانوا الوالدين منشغلين وما قدرينش يعلموا الأبناء ديالهم هذه السلوكيات اللي فيها الاحترام، غادي يكبروا وهما جاهلينها وجاهلين قيمتها، لهذا كتبقى التربية عليها في البيت هي الأساس. ومع ذلك كاينين بعض الأفراد اللي كيكون كلامهم مؤدب ومرتب وجميل، لكن سلوكياتهم عكس الشيء اللي كيقولوه. ممكن أفرد يتكلم مع الآخرين بأدب، لكن من بعد يقدر يغشهم أو يظلمهم أو يهينهم من وراءهم ويتكلم بسوء عليهم. وهنا كيبان الفرق بين الأدب الحقيقي والأدب المزيف. الأدب الحقيقي خاصو يكون نابع من القلب ومترجم للسلوكيات. مثلا إذا شاف أي فرد آخر كبير في السن وعاونه يقطع الطريق، فهذا سلوك يعبر على أخلاق وأدب. وإذا احترم رأي أي فرد آخر حتى إذا ما توافقش معاه، هذه المسألة كتعبر على أنه مربي على الأخلاق. أما الكلام بوحده ما كافيش، فالمجتمع أفراده محتاجين لقيم الأدب الحقيقي، خصوصا في هذا الوقت اللي كيتميز بالسرعة والتكنولوجيا اللي نسات بعض الأفراد المعاملة الطيبة، المعاملة فيها أدب خلتهم يخرجوا كلام جارح بطريقة فاقت كل خطوط، ما فيهاش احترام لمشاعر الآخرين، حيث كيكونوا مخبيين مور الشاشات. لكن الفرد المؤدب كيحافظ على الاحترام سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي، حيث الأدب ما عنده مش علاقة بالمكان والزمان وحتى بالطريقة اللي غادي يتقدم بها، بل بشخصية الفرد والقيم دياله. والأدب أيضا في المدرسة مهم جدا. التلميذ المؤدب كيحترم الأستاذ دياله وكيحترم أصدقائه وكيحافظ على النظام في القسم والمؤسسة، والأستاذ بدوره خاصو يعامل التلاميذ باحترام ورحمة، حيث الأدب خاص يكون سلوك متبادل في المدرسة، لأن هذه المؤسسة ماشي غير مكان للتعليم ولكن مكان أيضا للتربية وتكوين الشخصية، وكتساهم في بناء مجتمع فيه أفراد متعلمين وأيضا مؤدبين. أما في فضاء العمل فالأدب عنده دور كبير في سير العمل، فالموظف اللي كيحترم عمله وكيحترم زملائه وكيقوم بواجباته بإخلاص كيخلي كل الأفراد يقدروه، وحتى المسؤول اللي كيعامل المستخدمين باحترام وثقة كيخلق جو جيد في العمل. لهذا الأدب ماشي حاجة ثانوية، بل هو أساس النجاح في العمل والعلاقات الإنسانية. فالدين ديالنا عطى أهمية كبيرة للأدب والأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مثال في حسن المعاملة، وكان كيعامل الجميع بالرحمة والتواضع والاحترام، وكان كيأكد دائما على حسن الخلق أي تعامل بأدب، وهذا الأدب كيرفع من قيمة الفرد. فالأدب في السلوك كيبان أيضا حتى في الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة. فالفرد المؤدب ما كيرميش الزبل في الزنقة وما كيتعداش على الممتلكات، حيت كيحترم المجتمع اللي عايش فيه وكيتعامل بأدب ورحمة سواء مع الأفراد أو الحيوانات أو الطبيعة. وهاد السلوكيات اللي ممكن يعتبرها البعض بسيطة هي اللي كتدل على وعي الفرد وعلى أخلاقه العالية. وكاين مثل معروف كيقول الأفعال أبلغ من الأقوال، وهذا المثل كيلخص معنى الأدب الحقيقي. ممكن الفرد يقول كلام جميل ولكن التصرفات ديالو هي اللي كتكشف حقيقته، والأفراد في الغالب ما كيبقاوش حافظين شنو قال لهم فرد معين ولكن كيبقاو عاقلين على كيفاش عاملهم. لهذا الأدب الحقيقي هو أن الفرد يكون طيب ومتواضع ويحترم الآخرين في كل الظروف والمواقف. فالأدب فعلا ماشي مجرد كلمات منمقة وجميلة أو عبارات محفوظة كنختاروها باش نقولوها للوصول لهدف معين، بل هو أسلوب حياة يقدر يبان في ابتسامة صادقة، في حركة، في مساعدة بسيطة، في صدقة، في خدمة، في تضامن مع فرد محتاج. لأن الأدب الحقيقي كيتقاس بالأفعال وماشي غير بالأقوال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل الملكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع شركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
1: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة ديناميات التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع. في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي، وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
5: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجية السكان.
3: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
6: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال، والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
3: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
2: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
2: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل.
1: وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
7: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
8: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس. ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: النشرة الاقتصادية، مرحبا بكم. وفي العناوين، مفوضة الاتحاد الافريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الافريقية. انطلاق القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 بالرباط حول موضوع التوائم الرقمية. صحيفة هندية تعتبر المغرب حلقة وصل استراتيجية للصناعات الهندية نحو أوروبا وإفريقيا. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشوبيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور. السيدة بيلوبي أشادت كذلك بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعة السيارات والطيران. نستمع لهذا التقرير الذي يتضمن تصريح مفوضة الاتحاد الإفريقي.
12: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشوبيلوبي تؤكد بالرباط أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور.
13: المملكة عرفت تقدما كبيرا في قطاعات من قبيل السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة. الرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية.
12: وانصبت المباحثات بين السيد منصور والسيدة تاتشوبيلوبي كذلك على تقاسم التجربة المغربية في المشاريع المهيكلة، وكذا على أفاق التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
11: تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، انطلقت بالرباط أعمال القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 حول موضوع التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندس الكهرباء والإلكترونيات. وتهدف هذه النسخة من القمة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتثمين الشركات الناشئة والمختبرات والفاعلين الصناعيين المغاربة، إضافة إلى تسخير التحول الرقمي لخدمة العدالة المجالية والتنمية المستدامة. فاطمة بوتغراسة في المتابعة.
13: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة. هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية. ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
11: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. زينب وعادي وباقي تفاصيل.
14: الصحيفة الهندية أشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
11: هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
9: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
9: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره حفظه الله، تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
17: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
18: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
17: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
19: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
5: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة المجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجية السكان.
19: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
6: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
19: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
2: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
19: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
2: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
7: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لا تحل مشكل كان قائم له الكثير.
2: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
8: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخ التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
20: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
21: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي ديتها انايا في الستينات، غادي الصناعه ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. كانت ثلاثه المعلمين
1: أكيد. معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة. يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف من الداخل، تتلاقيه تتبطنو، تلصقو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، تبدا بيه تتخيطو فراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسي هو اللي تندير دابا رانا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب مننا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، والبلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير مبغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربية يمشي عليها. تنتمنى أنا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجة اللي هي مهمة. المهنة هذه هي التراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش، فيها الخير والبركة.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد جوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
2: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
1: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
6: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال، والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
1: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
3: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
3: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة

0: 83 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
1: عقد الدور الاستثنائي على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لا تحل مشكل كان قائم له الكثير.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
2: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
0: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الإقليمي

0: وادي الذهب يصادق على مشاريع سوسيو-اقتصادية وبيئية. بأكادير إطلاق حملة جراحية في طب العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. وأكادير أيتكين معلمة تراثية عريقة تعزز الجاذبية السياحية لإقليم طاطا. بالداخل صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
1: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: انطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير الدورة الرابعة للبعثة الطبية الجراحية الإنسانية في طب العيون. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية المنظمة من طرف مصلحة طبي وجراحة العيون بشراكة مع جمعيات متطوعة المغرب ومؤسسة الجنوب وجمعية الضياء لخدمة البصر إلى تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. وتعرف هذه الدورة المبتدئة تبدأ إلى غاية 11 يونيو الجاري مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان. يشكل المخزن الجماعي أكادير أيتكين إحدى أبرز المعالم التراثية العريقة بواحات الجنوب الشرقي للمملكة وسرحا معماريا يجسد عبقرية الإنسان الوحي في تشييد المخازن الجماعية التي اطلعت عبر قرون بأدوار اقتصادية واجتماعية وأمنية مهمة داخل المجتمع المحلي. لنتابع.
2: المخزن الجماعي أكادير إيتكين المتواجد بجامعة تاقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
3: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
2: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
3: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة وديال الناس يعني كل أسرة في هذا الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة يعني خاص بالجامعة ديال الدوار هي 77 غرفة وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
2: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
7: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
4: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
8: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
9: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
10: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
9: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
11: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال، والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية الأورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
9: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
0: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
9: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
0: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
12: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحت في هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
13: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاول ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
0: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
15: بالنسبة لأهل المنطقة كانوا رحال هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
14: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
16: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
2: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
16: هذه الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم من نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
0: بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
7: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاد والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
0: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
8: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأجدير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
17: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
10: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجية السكان.
17: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
11: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
17: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
0: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
17: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
0: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخلة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
12: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي يستفيد منها أربع قرى للصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
4: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
13: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
4: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.
18: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفتين المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
6: ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: برواق باب فاس بسلاء احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
19: هاد الأمسية اللي حاضر ليها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
2: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
20: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
2: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
8: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
6: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
7: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاد والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
0: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
1: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأجدير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
21: رئيس الحكومة عزيز أخنوش
17: يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
10: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجية السكان.
17: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
10: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
17: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
0: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
17: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
0: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل، وقالت السيدة بن علي هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخلة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
12: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستافدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد

0: لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخ التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
7: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
6: وبهذه المناسبة، أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
7: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
6: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
4: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

تتجه السلطات في اليابان إلى تشديد الرقابة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالتحقق من السن وتقييد بعض المزايا المتاحة للقاصرين دون اللجوء إلى حظر شامل على أساس السن، وذلك حسب مسودة تقرير حكومي تم تقديمه مؤخرا. الوثيقة التي أعدتها مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الاتصالات توصي باتخاذ تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل والحد من إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء المخاطر التي تهدد صحتهم العقلية والبدنية. تأتي هذه المبادرة في سياق مخاوف متزايدة بشأن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ولا سيما آثارها الضارة. واستبعد فريق الخبراء فكرة فرض حظر عام على أساس السن، معتبرا أن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل أيضا أداة مهمة للتواصل. وحتى الآن كانت التدابير القائمة تعتمد بشكل أساسي على خدمات التصفية التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة لحجب الوصول إلى المواقع الخطيرة، بالإضافة إلى الرقابة الأبوية. وسيتعين على وكالة شؤون الأطفال والأسر في اليابان تحديد التدابير التي يجب اتخاذها وتقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمواكبة هذه التغييرات. يأتي هذا القرار في سياق نقاش دولي متزايد حول حماية القاصرين على الأنترنت. وفي دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، تلتها عدة دول منها إندونيسيا والبرازيل.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. دوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والنظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
2: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
1: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
6: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية الأورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
1: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
3: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عود إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
3: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
7: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
8: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
10: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
3: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
10: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
3: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
3: برواق باب فاس بسلاء احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
11: هذه الأمسية اللي حاضرة لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
3: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
12: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
3: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي. غيم راديو.
9: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
3: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالبي العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة ديناميات التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي، وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
14: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
2: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
14: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
6: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال، والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
14: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
3: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
14: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
3: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
7: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي يستفدوا منها أربع قرى الصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
3: دولياً، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحت في هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
8: هذا المهرجان في دورته التالية يكرسون سوا كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
3: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة، رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: الخبر من المصدر.
16: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
17: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
16: وبهذه المناسبة، أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
17: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
16: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وكذا مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
18: تحت سماء الصحراء الممتدة، ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطن تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
19: بالنسبة له المنطقة كانوا رحل هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عاد عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
18: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
5: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاد والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جين والإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
4: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
6: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
4: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
8: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجية السكان.
7: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
9: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية الأورغانيغرام وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
7: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
4: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
4: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخلة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
10: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
4: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
11: المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة

0: منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
1: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة، رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاص نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غادي يكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتو ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب.

0: الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية ما تتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش هائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره رحمه الله، تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجه، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
5: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة ديرامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
4: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
5: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
7: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش إعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
3: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
8: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام، وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
3: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
5: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يورك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد يورك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
5: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صادق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
9: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي يستفدوا منها أربع قرى الصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
5: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحت في هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
10: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كاين هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
5: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش، وعقب هذه النتيجة رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. إفراء المصادقة على 23 مشروع للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط، افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
9: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة، واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا، المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي لا يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
5: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهام ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
10: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث. ودوليا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز تنسيقهما في مواجهة وباء إيبولا. إلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المغرب المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنجاد والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليلية. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جين والإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
5: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
4: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
5: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكراس وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
7: هذا الاجتماع يعتبر محطة مهمة باش لإعطاء انطلاقة للمجموعة الصحية الترابية فعليا في الجهة وتنظم خدماتها بطريقة أوضح وأقرب لحاجيات السكان.
3: السيد أخنوش أكد أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
8: قد قمنا بمناقشة النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي هي مناقشة الهيكل الإداري للمجموعة الترابية لورغانيغرام وقمنا كذلك بمناقشة مشروع الميزانية وخطة العمل ونقاط مختلفة.
3: رئيس الحكومة شدد على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية ما يجعل تقريب الخدمات الصحية وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بالجهة.
5: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
5: هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. في الشأن الجهوي، صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
9: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لا تحل مشكل كان قائم له الكثير.
5: دوليا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الصحية الدولية المرتبطة على الخصوص بوباء إيبولا. أذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المباحثات همت على الخصوص التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. في الشأن الثقافي، وبحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. وتحتفي هذه التظاهرة الثقافية بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
10: هذا المهرجان في دورته التالية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
5: في الرياضة، وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، تعادل فريق المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لفاس، ورفع الفريقان عقب هذا التعادل رصيدهما إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نهضة بركان. وبرسم الدورة ذاتها، تفوق فريق الكوكب المراكشي على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش. وعقب هذه النتيجة، رفع الكوكب المراكشي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي عند 42 نقطة في المركز الخامس. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
13: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
12: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
13: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة، الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
12: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
2: ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
15: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
17: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرف من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض يرفض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كترتبط المناعة في السلوك والتفكير عند الفرد ارتباط وثيق بقدرته على التكيف مع الضغوط. هي نظام وقائي كيحمي العقل والنفس من الصدمات والأفكار السلبية، وهذا اللي كيمهد الطريق لردود أفعال متزنة كتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الصحة الجسدية وعلى قوة الجهاز المناعي. وهذا المفهوم ديال المناعة كينقسم لعدة ركائز أساسية كتكتمل مع بعضها البعض وكتشكل مناعة متكاملة عند الفرد. أولها المناعة النفسية والعقلية من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والأزمات بدون ما ينهار، ويقدر يشوف المشاكل كتحديات قابلة للحل ومشي نهايات مغلقة. من ركائز هذه المناعة أيضا التفكير الإيجابي الواقعي، أي توجيه الطاقات الفكرية نحو إيجاد الحلول وإدارة الإنفعالات وتجنب اجترار الأفكار السلبية والتوتر اللي كيرفع هرمونات الكورتيزول المسببة لضعف المناعة. من الركائز أيضا ديال المناعة المناعة السلوكية اللي كتعتبر خط الدفاع الأول عند كل فرد، فإدارة السلوكيات الوقائية كتكون في مجموعة ديال التصرفات اللي خاص يتخذها الفرد حتى يتجنب مصادر الأذى الجسدي والنفسي، مع طبعا تعديل بعض العادات غير الصحية بحال الانسحاب الاجتماعي أو المبالغة في ردود الأفعال اللي خاصها التنظيم الانفعالي القائم على الاستجابة الهادئة للمواقف. إذن المناعة ماشي حاجة مرتبطة فقط بالجسم ومحاربة الأمراض، ولكن كاينة مناعة نفسية وفكرية كتساعد الفرد باش يواجه الصعوبات والتحديات اللي كيتعرض لها في الحياة، وهي كتعتبر نظام وقائي داخلي كيحمي العقل والنفس من تأثيرات سلبية، سواء كانت أفكار محبطة أو ضغوط نفسية أو صدمات عاطفية أو حتى تجارب قاسية ممكن تخلي الفرد يفقد السيطرة على التوازن ديالو. أما المناعة الفكرية والسلوكية فكيعرفوها الخبراء على أنها القدرة ديال الفرد على المحافظة على استقراره النفسي وعلى تحليل المواقف بطريقة عقلانية وما يخليش الأفكار السلبية تسيطر عليه. والفرد اللي عنده هاد المناعة كيكون قادر يميز بين الحقيقة والوهم وبين النقد البناء والكلام الهدام، وكيعرف كيفاش يتعامل مع المشاكل بلا ما يفقد الثقة في راسه. والمناعة الفكرية كتبدأ من طريقة التفكير، ملي كيكون الفرد متعود يشوف الأمور من زوايا مختلفة وما كيتسرعش في الحكم على الأحداث كيولي أقل عرضة للتأثر بالأفكار السلبية. مثلا إذا فشل في شي تجربة دراسية أو مهنية ما كيشوفش هذا الفشل كنهاية الطريق، ولكن كيعتبره فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. هذا النوع ديال التفكير الإيجابي ما كيعنيش تجاهل الواقع، وإنما كيعني التعامل معاه بطريقة متوازنة. من جهة أخرى كيقولوا الخبراء أن السلوك كيلعب دور مهم في بناء هذه المناعة، فالفرد اللي كيمارس عادات صحية بحال تنظيم الوقت وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتواصل الإيجابي مع الآخرين كيكون أكثر قدرة على مقاومة التأثر والضغط النفسي. في المقابل السلوكيات السلبية بحال العزلة المفرطة والتشاؤم المستمر أو الاستسلام للمشاكل كتضعف المناعة النفسية وكتخلي الشخص أكثر هشاشة أمام الأزمات. والصدمات النفسية حسب دائما الخبراء كتعتبر من أكبر التحديات اللي كتواجه الفرد، مثلا فقدان شخص عزيز أو الفشل المتكرر أو التعرض لمواقف مؤلمة، ممكن كل هالتحديات تخلي آثار عميقة في النفس، لكن المناعة الفكرية والسلوكية كيساعدوا الفرد على تجاوز هالتجارب بالتدريج وماشي بالضرورة أنه ما يحسش بالحزن أو الألم، بل بالعكس كيعيش هاد المشاعر بشكل طبيعي، لكن ما كيخليهاش

0: يتحكم في مستقبله أو توقفه على تحقيق أهدافه. ومن أهم عناصر المناعة النفسية هي ثقة الفرد بنفسه اللي كتخليه يعرف قيمته وما يربطش احترامه لراسه برأي الآخرين. هذا الفرد كيكون أكثر استقرار وقدرة على مواجهة الانتقادات والإخفاقات، لأن الثقة في النفس كتخليه يأمن بقدراته ويشوف أن أي مشكلة عندها حل، وأن كل مرحلة صعبة ممكن يتجاوزها بالإرادة والعمل. كذلك الدعم الاجتماعي كيلعب دور أساسي في تعزيز المناعة النفسية، خاصة من الأسرة والأصدقاء والأساتذة أو الزملاء الإيجابيين. فكل هادو كيشكلوا شبكة دعم كتساعد الفرد ملي كيكون محتاج للمساندة ومشاركة مشاعره وأفكاره مع أفراد موثوق فيهم. هاد الأمر كيخفف من حدة الضغوط النفسية وكيعطيه إحساس بالأمان والانتماء. في العصر الحالي ولات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر كبير للمعلومات والأفكار، لكن في بعض الأحيان كتكون كذلك مصدر للضغط النفسي والمقارنات السلبية، وهذا الشيء كيولد الإحباط وعدم الرضا. هنا كتبرز أهمية المناعة الفكرية اللي كتخلي الفرد واعي بأن اللي كيتنشر في العالم الرقمي ماشي دائما هو الواقع الكامل. فالمناعة السلوكية والفكرية هي درع واقي كيحمي الفرد من الانهيار أمام الصدمات والأفكار السلبية من خلال التعلم المستمر، حتى يقدر يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات وتفاؤل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنجاد والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة والتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: بشراكة مغربية ألمانية، قلعة سراغنة تحتضن محطة جديدة لتسريع الانتقال الرقمي للمقاولات. استطلاع بنك المغرب للظرفية يرصد استقرارا في الانتاج وطفرة في طلبية قطاع الميكانيك. اقتصاد دائري في قطاع النسيج المغربي يتيح جذب ملياري دولار من الاستثمارات. البداية من قلعة سراغنة، حيث شكل اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة برنامج دي جي تي بي ام او بجهة مراكش آسفي خطوة جديدة نحو بناء منظومة جهوية مندمجة تدعم الابتكار وروح المقاولة. اللقاء ركز على آلية تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير كفاءاتها التنافسية. نادية الأحمر تطلعنا على باقي التفاصيل.
3: هذا اللقاء المنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفية بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حول موضوع تسريع التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يروم تسليط الضوء على التجارب الناجحة وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بناء منظومة جهوية مندمجة خدمة للابتكار وروح المقاولة. هذا وأكد عامل إقليم اليوسفية سمير اليزيدي في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الوطنية رامية إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن التحول الرقمي أضحى اليوم رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين أداء المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار وتشجيع روح المقاولة وخاصة لدى الشباب. هذا واعتبر في السياق ذاته أن البرنامج يعد مبادرة نوعية لمواكبة هذه المقاولات وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن إقليم قلعة سراغنة يشهد إحداث مؤسسات ومرافق متخصصة لمواكبة هذا التحول وتعزيز دينامية ريادة الأعمال والابتكار، من بينها إحداث حاضنتين لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع الذين يستفيدون أيضا من برامج للتكوين والمواكبة وتطوير المهارات، بما يساهم في الرفع من كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
2: السياسة النقدية والظرفية الاقتصادية، أفاد الاستقصاء الشهري لبنك المغرب برسم شهر أبريل الماضي بأن النشاط الصناعي الوطني شهد استقرارا في المجمل. وأوضح البنك المركزي في تقريره المستند إلى نسبة استجابة بلغت 65% أن الانتاج والمبيعات سجلا منحا مستقرا، في حين استقر معدل استخدام الطاقات الانتاجية عند 78%. وحسب الفروع، سجل قطاع الميكانيك والتعدين ارتفاعا في الانتاج والمبيعات، بينما شهد قطاع الصناعات الغذائية استقرارا في الانتاج وتراجعا في المبيعات، في وقت تراجع فيه الأداء بقطاعي الكيمياء والنسيج. وعلى مستوى التوقعات، يترقب 28% من أرباب المقاولات ارتفاعا في الانتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم وجود حالة من عدم اليقين لدى بعض الفاعلين. ختاما عموما كشف تشخيص للقطاع الخاص الذي قدمته مجموعة البنك الدولي بالرباط في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب أن إرساء اقتصاد دائري في قطاع النسيج المغربي يعد فرصة استثمارية واعدة وقابلة للتطبيق تقنيا. التقرير أشار إلى أن تعميم إعادة تدوير بقايا المصانع كفيل بجذب استثمارات خاصة بقيمة 1,700,000,000 دولار مع توفير أمن اقتصادي لآلاف العمال عبر إدماجهم في القطاع المهيكل. زينب عادي في المتابعة.
4: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة موجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل. وكشفت دراسة أنجزت في إطار البرنامج أن ما يصل إلى 75% من هؤلاء الجامعين يمكن أن ينتقلوا إلى القطاع المهيكل في غضون 5 سنوات إذا استفادوا من دعم مؤسساتي ملائم، مما سيمكن من إرساء قاعدة أكثر استقرارا للاقتصاد الدائري وتوفير أمن اقتصادي جديد لبعض العمال الأكثر هشاشة في المغرب.
2: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسن الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة من مرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسطي نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركة فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطلب العالمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا، الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
2: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
4: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
2: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
2: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
5: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
2: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد.

0: تناهز 983 مليون درهم. إفراء المصادقة على 23 مشروع للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
1: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي لا يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
0: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
2: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة.

0: الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة والتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئة المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأصداد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
4: بالنسبة له المنطقة كانوا روحها لهون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عاد عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطار.
3: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرف من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
1: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي غزا جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهاد الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
0: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
2: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم ملي نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
0: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو،
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
5: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
7: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
6: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
7: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
6: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه

0: مرافقة وإرشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسة والأسرة. فبالنسبة للمدرسة كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الأنسب والأنجح ليه.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تتجه السلطات في اليابان إلى تشديد الرقابة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالتحقق من السن وتقييد بعض المزايا المتاحة للقاصرين دون اللجوء إلى حظر شامل على أساس السن، وذلك حسب مسودة تقرير حكومي تم تقديمه مؤخرا. الوثيقة التي أعدتها مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الاتصالات توصي باتخاذ تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل والحد من إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء المخاطر التي تهدد صحتهم العقلية والبدنية. تأتي هذه المبادرة في سياق مخاوف متزايدة بشأن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ولا سيما أثارها الضارة. واستبعد فريق الخبراء فكرة فرض حظر عام على أساس السن، معتبرا أن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل أيضا أداة مهمة للتواصل. وحتى الآن كانت التدابير القائمة تعتمد بشكل أساسي على خدمات التصفية التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة لحجب الوصول إلى المواقع الخطيرة، بالإضافة إلى الرقابة الأبوية. وسيتعين على وكالة شؤون الأطفال والأسر في اليابان تحديد التدابير التي يجب اتخاذها وتقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمواكبة هذه التغييرات. يأتي هذا القرار في سياق نقاش دولي متزايد حول حماية القاصرين على الانترنت. وفي دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، تلتها عدة دول منها إندونيسيا والبرازيل.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية.

0: الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: في الشأن الجهوي، لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزال ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيى الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. بخنيفرة، المصادقة على 23 مشروعا للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط، افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
4: عقدة الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة اللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا، المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لا تحل مشكل كان قائم له الكثير.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهام ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
5: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاول ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاد والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليلية. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى لغاية 11 ليلا.
3: في الشأن الجهوي لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزل ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع ثلاث قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيى الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطلب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو
3: من إذاعة الأخبار اللامغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان مجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: في في الشأن الجهوي لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزل ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع ثلاث قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

جسدية وعلى قوة الجهاز المناعي. وهذا المفهوم ديال المناعة كينقسم لعدة ركائز أساسية كتكتمل مع بعضها البعض وكتشكل مناعة متكاملة عند الفرد. أولها المناعة النفسية والعقلية من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والأزمات بدون ما ينهار، ويقدر يشوف المشاكل كتحديات قابلة للحل وماشي نهايات مغلقة. من ركائز هذه المناعة أيضا التفكير الإيجابي الواقعي، أي توجيه الطاقات الفكرية نحو إيجاد الحلول وإدارة الإنفعالات وتجنب اجترار الأفكار السلبية والتوتر اللي كيرفع هرمونات الكورتيزول المسببة لضعف المناعة. من الركائز أيضا ديال المناعة المناعة السلوكية اللي كتعتبر خط الدفاع الأول عند كل فرد، فإدارة السلوكيات الوقائية كتكون في مجموعة ديال التصرفات اللي خاص يتخذها الفرد حتى يتجنب مصادر الأذى الجسدي والنفسي، مع طبعا تعديل بعض العادات غير الصحية بحال الانسحاب الاجتماعي أو المبالغة في ردود الأفعال اللي خاصها التنظيم الانفعالي القائم على الاستجابة الهادئة للمواقف. إذن المناعة ماشي حاجة مرتبطة فقط بالجسم ومحاربة الأمراض، ولكن كاينة مناعة نفسية وفكرية كتساعد الفرد باش يواجه الصعوبات والتحديات اللي كيتعرض لها في الحياة، وهي كتعتبر نظام وقائي داخلي كيحمي العقل والنفس من تأثيرات سلبية، سواء كانت أفكار محبطة أو ضغوط نفسية أو صدمات عاطفية أو حتى تجارب قاسية ممكن تخلي الفرد يفقد السيطرة على التوازن ديالو. أما المناعة الفكرية والسلوكية فكيعرفوها الخبراء على أنها القدرة ديال الفرد على المحافظة على استقرار النفسي وعلى تحليل المواقف بطريقة عقلانية وما يخليش الأفكار السلبية تسيطر عليه. والفرد اللي عنده هاد المناعة كيكون قادر يميز بين الحقيقة والوهم وبين النقد البناء والكلام الهدام، وكيعرف كيفاش يتعامل مع المشاكل بلا ما يفقد الثقة في راسه. والمناعة الفكرية كتبدا من طريقة التفكير، ملي كيكون الفرد متعود يشوف الأمور من زوايا مختلفة وما كيتسرعش في الحكم على الأحداث كيولي أقل عرضة للتأثر بالأفكار السلبية. مثلا إذا فشل في شي تجربة دراسية أو مهنية ما كيشوفش هذا الفشل كنهاية الطريق، ولكن كيعتبره فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. هذا النوع ديال التفكير الإيجابي ما كيعنيش تجاهل الواقع، وإنما كيعني التعامل معه بطريقة متوازنة. من جهة أخرى كيقول الخبراء أن السلوك كيلعب دور مهم في بناء هذه المناعة، فالفرد اللي كيمارس عادات صحية بحال تنظيم الوقت وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتواصل الإيجابي مع الآخرين كيكون أكثر قدرة على مقاومة التأثر والضغط النفسي. في المقابل السلوكيات السلبية بحال العزلة المفرطة والتشاؤم المستمر أو الاستسلام للمشاكل كتضعف المناعة النفسية وكتخلي الشخص أكثر هشاشة أمام الأزمات. والصدمات النفسية حسب دائما الخبراء كتعتبر من أكبر التحديات اللي كتواجه الفرد، مثلا فقدان شخص عزيز أو الفشل المتكرر أو التعرض لمواقف مؤلمة. ممكن كل هذه التحديات تخلي آثار عميقة في النفس، لكن المناعة الفكرية والسلوكية كيساعدوا الفرد على تجاوز هذه التجارب بالتدريج وماشي بالضرورة أنه ما يحسش بالحزن أو الألم، بل بالعكس كيعيش هاد المشاعر بشكل طبيعي، لكن ما كيخليهاش تتحكم في مستقبله أو توقفه على تحقيق أهدافه. ومن أهم عناصر المناعة النفسية هي ثقة الفرد بنفسه اللي كتخليه يعرف قيمته وما يربطش احترامه لراسه برأي الآخرين. هاد الفرد كيكون أكثر استقرار وقدرة على مواجهة الانتقادات والإخفاقات، لأن الثقة في النفس كتخليه يأمن بقدراته ويشوف أن أي مشكلة عندها حل وأن كل مرحلة صعبة ممكن يتجاوزها بالإرادة والعمل. كذلك الدعم الاجتماعي كيلعب دور أساسي في تعزيز المناعة النفسية، خاصة من الأسرة والأصدقاء والأساتذة أو الزملاء الإيجابيين، فكل هادو كيشكلوا شبكة دعم كتساعد الفرد ملي كيكون محتاج للمساندة ومشاركة مشاعره وأفكاره مع أفراد موثوق فيهم. هاد الأمر كيخفف من حدة الضغوط النفسية وكيعطيه إحساس بالأمان والانتماء.

0: العصر الحالي ولات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر كبير للمعلومات والأفكار، لكن في بعض الأحيان كتكون كذلك مصدر للضغط النفسي والمقارنات السلبية، وهذا الشيء كيولد الإحباط وعدم الرضا. هنا كتبرز أهمية المناعة الفكرية اللي كتخلي الفرد واعي بأن اللي كيتنشر في العالم الرقمي ماشي دائما هو الواقع الكامل. فالمناعة السلوكية والفكرية هي درع واقي كيحمي الفرد من الانهيار أمام الصدمات والأفكار السلبية من خلال التعلم المستمر، حتى يقدر يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات وتفاؤل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه يبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: في الشأن الجهوي لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزال ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع ثلاث قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسن الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تتجه السلطات في اليابان إلى تشديد الرقابة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالتحقق من السن وتقييد بعض المزايا المتاحة للقاصرين دون اللجوء إلى حظر شامل على أساس السن، وذلك حسب مسودة تقرير حكومي تم تقديمه مؤخرا. الوثيقة التي أعدتها مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الاتصالات توصي باتخاذ تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل والحد من إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء المخاطر التي تهدد صحتهم العقلية والبدنية. تأتي هذه المبادرة في سياق مخاوف متزايدة بشأن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ولا سيما أثارها الضارة. واستبعد فريق الخبراء فكرة فرض حظر عام على أساس السن، معتبرا أن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل أيضا أداة مهمة للتواصل. وحتى الآن كانت التدابير القائمة تعتمد بشكل أساسي على خدمات التصفية التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة لحجب الوصول إلى المواقع الخطيرة، بالإضافة إلى الرقابة الأبوية. وسيتعين على وكالة شؤون الأطفال والأسر في اليابان تحديد التدابير التي يجب اتخاذها وتقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمواكبة هذه التغييرات. يأتي هذا القرار في سياق نقاش دولي متزايد حول حماية القاصرين على الانترنت. وفي دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، تلتها عدة دول منها إندونيسيا والبرازيل.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي جناوة .net.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه يبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنجاد والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة والتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمرات وأقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: في الشأن الجهوي لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزل ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع ثلاث قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسن الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط، وهو الطرز الرباطي. فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصنعة. معنا اليوم المعلمة سميرة الملاكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة، مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي إخواتاتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت باقا صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداك الشيء كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا اللي هز مري ما تطلص، وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات فيها ما تنظر ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
1: تبارك الله عليك لالا سميرة. بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق، أكيد أن إنجاز قطعة من الطرز الرباطي كيمر من مجموعة ديال المراحل الدقيقة. لالا سميرة، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البداية حتى النهاية؟ وكذلك شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب والأكثر دقة؟
2: الطرز الرباطي كيبدا بعدا عندك ديزاين اللي هو رشمه اولا موديل اللي هو غادي تخدمي عليه، كتركزي هو الاولاني، كنرشموه وتنزلوه، كنشوفوا بعدا الالوان اللي غنخدموهم به مع الا كان ديال الزبائن كنختاروهم مع الزبائن ديالنا. من بعد كتجي الا كان اللبسه راه كتفصل كاليزار الفراش، كي كتعرفوا ان الطرز معروفين به العريسات ضروري كدير ليزار الفراش، كدير النب ديال الطبله، كدير كاع المسائل الغطاوي الصواني، هادو امور ملي كناخذوا معاهم هاد الحتيات كاملين كناخذوا الماده الاوليه اللي هي الثوب تنفصلوها، كنوجدوا الرشمه كنرشموا داك الثوب. الا كنا غنطرزوا باليد راه كناخذوا المريمه ديالنا والابره والحويطات وداك الشيء وكنبداو كان غير الطرز بلا ماشين، رحنا كنقولوا بسم الله ونبداو في لا ماشين وكندوزو. بالتالي ملي كنكمل بالطرز وداك الشيء كيدوز المرحله كنقيو، الا كنقي ما كنحتاجوش اننا نصبنوه راه هو كيدوز ديريكت لا فينيسيون يتنقى ويتقاد ويتصلح ويتقطع وكنعطيو للزبائن ديالنا. اصعب مرحله هي الا كنتي غتنزل الرشمه ونزلتيها وجا ورشمتيها، راه الا مشات حتى تخدمات يعني هذاك الشيء كله مشى، سيرتو الا كان في لبسه مشات عوجة او لا مثلا الناب ديال الطبله باش غادي يجيك السونطر غادي تخدميه كتخرجي لي ان فيه مقاييس كله حساب.
1: اكيد لالا سميرة، قبل ما توصل الابره للقماش كاين عمل تحضيري مهم كيبدا من الفكره والتصور، حدينا على مرحله التصميم وكيفاش كيتختار النقش والزخارف اللي كتعطي لكل قطعه شخصيه ديالها الخاصه.
2: طرز الرباطي سبحان الله العظيم الخدمه ديالو كلها من الطبيعه. طرز الرباطي كتلقاي انك كتمشي للورود، كتمشي للطيور، كتمشي يعني شي حوايج اللي هما كيعندك واحد الجرأه في الالوان، كيمكن لك ما تيحبسك حتى لون ما تقوليش ما طرزيش به. بزاف ديال الحوايج كتخلينا اننا كنخدموا الرباطي، كيقول لك اغلبيه الطبيعه ديالو، لان الطرز الرباطي الاولاني كان كيمشي باشكال هندسيه، يعني كنا كنمشيو دي فورم جيومتريك اللي كانت كتخدم، وكانوا شحال هادي كانوا كيقولوا له الرقيم، كانوا كيجلسوا وتيحطوا حداهم الخيوط نتاع الحرير وكتبقاي تخدمي بلا رشيم، يعني كتبقاي غير كتخدمي كيسالي لك خيط وتهزي الخيط الاخر، ملي كتجي تكملي داك الخدمه كتلقاي راسك بحال درتي شي تحفه.
1: لالا سميره كما كنعرفوا ان الطرز الرباطي معروف بالدقه ديالو وبالصبر اللي كيطلبوا. شحال ديال الوقت تقريبا كيحتاج انجاز قطعه واحده؟
2: دابا حاليا الحمد لله دابا في هذا الوقت اللي ولات السرعه، كنا شحال هذه كنطرز باليد، جات لا ماشين بيدال كنخدموا دابا هنا حنا حاليا بلي ماشين ديال الضو كتساعدنا اننا كنرشموا وكنطرزوا عليها. هذاك الوقت اختصر واحد شي شويه، ملي كنا باليد كان عندنا وقت، ومنين ولينا كنخدموا الخدمه ديال اليد حولناها لا ماشين ولينا كنخدموها تما هنا، ولا عندنا واحد الربح شويه ديال الوقت، ولكن كنحاولوا نراعيوا واننا نقبطوا في الجوده ديال لاما.
1: كآخر سؤال للا سميرة، كما كنلاحظوا اليوم بزاف ديال الشباب ولا كيهتم بالحرف التقليدية وكيبحث على مجالات جديدة للإبداع، من خلال تجربتك كيفاش كتشوفي إقبال الشباب على تعلم الطرز الرباطي؟ واش كاين اهتمام حقيقي بهذا الموروث؟
2: حاليا كاين واحد الفئة اللي باقا كتطلب أنها تدير لي فورماسيون في حقيقة التكاوين اللي في الطرز، لان ولاو كيشوفوه في اللباس بزاف، ولاو كيشوفوه في يعني مشاريع دابا داخله كبيره. الشباب الحمد لله اليوم راه الارضيه عندهم واجده مزيان، حنا كنا في الحقيقه شحال هذه كنا كنتمنوا بزاف ديال الامور والحمد لله وصلنا ليها، ولكن تسنينا وجرينا وتبرنا. انا كيبان لي انهم الارضيه عندهم تبارك الله موجوده بحكم ان المراكز ديال التكوين كلها موجوده ليهم، أبواب مفتوحة مجانية، وعندهم مشاريع اللي يمكن لهم يقوموا بها كيذكرنا من جانب عدد من الأشياء، من بحال نقولوا كمبادرة الوطنية التنمية البشرية يمكن لها تحقق لهم مشاريع ديالهم اللي يمكن لي يعني ينجحوا فيها ويوصلوا بها. وبحكم التجربة والانكادرومون ديال الوزارة مشكورين، وكذلك المديرية الجهوية ومؤسسة الدار الصالح عندهم بزاف ديال البيبان محلولة اللي غتساعدهم وغتخليهم انهم ينجحوا ويوصلوا.
1: شكرا لك لالا سميرة على جميع المعطيات اللي عطيتينا وعلى الوقت ديالكم. هكذا مستمعي اذاعه ريم راديو كنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تعرفنا فيها على عالم الطرز الرباطي، هذا الفن اللي ماشي غير حرفه بل ذاكره حيه كتختزن تاريخ وثقافه وهويه مدينه الرباط والمغرب كامل. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء قريب في حلقه جديده. السلام عليكم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاد والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى لغاية 11 ليلا.
3: في في الشأن الجهوي لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزل ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع ثلاث قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. بخنيف رأى المصادقة على 23 مشروع للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
2: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
1: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهام ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
3: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.

0: أحسن.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: في الشأن الجهوي، لحظة صدقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزال ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: دار المغرب والعالم.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: في الشأن الجهوي، لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزال ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيى الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
2: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
1: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
2: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
1: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
6: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي غزا جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهاد الأولويات كنبغيو نحط واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
5: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
7: هذه الندوة عندها هدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء، الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم من نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
5: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
3: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: من إذاعة الأخبار اللامغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والنظور بني أنصار، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والنظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان مجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى لغاية 11 ليلا.
3: في في شأن الجهوية لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزل ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع ثلاث قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بن رباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء
0: أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية

0: دواوين لشاعرة مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجلات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
1: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغمون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
2: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني. هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
1: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلام من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو
3: من إذاعة الأخبار المغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال

0: إقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
1: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليلية. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
0: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
2: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
3: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل منها مرات أقل من رشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيقي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 ليلا.
0: في الشأن الجهوي، لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزل ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
5: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
0: ونختم إياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورقة ب 20 نقطة.
0: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأصداد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن.
1: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو
3: من إذاعة الأخبار اللامغربية هنا برباط، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مرحبا 2026. وفقا لدراسة ميدانية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفيد بأن 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مذر للدخل. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة وزخات رعدية وهبات رياح قوية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: في نبأ آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في دراسة ميدانية أخيرة لها بأن 40% من المستفيدين من هذا البرنامج يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل. وفقا للدراسة التي بشرت الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار. وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ إعانة الدعم الاجتماعي المباشر تشكل في المعدل 18% من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. التقرير لك زينب وعدي.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة، بكل منها مرات أقل من الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: في في الشأن الجهوي، لحظة صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جاء في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. سهيل الغزال ممثلة القسم الاجتماعي بعملة إقليم خنيفرة متحدثة بهذا الخصوص.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: ونختم وإياكم هذه النشرة بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيى الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد ورقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد ورقة ب 20 نقطة.
3: نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن الوفاء وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. خنيفرة المصادقة على 23 مشروع للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
2: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. اولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها اربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
1: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهام ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
3: المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاول ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشه الافلام او الموائد المستديره التي يقترحها المهرجان.
1: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنجاذ والنظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
2: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
4: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
2: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
2: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
5: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
2: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. كل مواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كترتبط المناعة في السلوك والتفكير عند الفرد ارتباط وثيق بقدرته على التكيف مع الضغوط. هي نظام وقائي كيحمي العقل والنفس من الصدمات والأفكار السلبية، وهذا اللي كيمهد الطريق لردود أفعال متزنة كتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الصحة الجسدية وعلى قوة الجهاز المناعي. وهذا المفهوم ديال المناعة كينقسم لعدة ركائز أساسية كتكتمل مع بعضها البعض وكتشكل مناعة متكاملة عند الفرد. أولها المناعة النفسية والعقلية من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والأزمات بدون ما ينهار، ويقدر يشوف المشاكل كتحديات قابلة للحل ومشي نهايات مغلقة. من ركائز هذه المناعة أيضا التفكير الإيجابي الواقعي، أي توجيه الطاقات الفكرية نحو إيجاد الحلول وإدارة الإنفعالات وتجنب اجترار الأفكار السلبية والتوتر اللي كيرفع هرمونات الكورتيزول المسببة لضعف المناعة. من الركائز أيضا ديال المناعة المناعة السلوكية اللي كتعتبر خط الدفاع الأول عند كل فرد، فإدارة السلوكيات الوقائية كتكون في مجموعة ديال التصرفات اللي خاص يتخذها الفرد حتى يتجنب مصادر الأذى الجسدي والنفسي، مع طبعا تعديل بعض العادات غير الصحية بحال الانسحاب الاجتماعي أو المبالغة في ردود الأفعال اللي خاصها التنظيم الانفعالي القائم على الاستجابة الهادئة للمواقف. إذن المناعة ماشي حاجة مرتبطة فقط بالجسم ومحاربة الأمراض، ولكن كاينة مناعة نفسية وفكرية كتساعد الفرد باش يواجه الصعوبات والتحديات اللي كيتعرض لها في الحياة، وهي كتعتبر نظام وقائي داخلي كيحمي العقل والنفس من تأثيرات سلبية، سواء كانت أفكار محبطة أو ضغوط نفسية أو صدمات عاطفية أو حتى تجارب قاسية ممكن تخلي الفرد يفقد السيطرة على التوازن ديالو. أما المناعة الفكرية والسلوكية فكيعرفوها الخبراء على أنها القدرة ديال الفرد على المحافظة على استقرار النفسي وعلى تحليل المواقف بطريقة عقلانية وما يخليش الأفكار السلبية تسيطر عليه. والفرد اللي عنده هاد المناعة كيكون قادر يميز بين الحقيقة والوهم وبين النقد البناء.

0: بطريقة متوازنة. من جهة أخرى كيقول الخبراء أن السلوك يلعب دور مهم في بناء هذه المناعة، فالفرد اللي كيمارس عادات صحية بحال تنظيم الوقت وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتواصل الإيجابي مع الآخرين كيكون أكثر قدرة على مقاومة التأثر والضغط النفسي. في المقابل السلوكيات السلبية بحال العزلة المفرطة والتشاؤم المستمر أو الاستسلام للمشاكل كتضعف المناعة النفسية وكتخلي الشخص أكثر هشاشة أمام الأزمات. والصدمات النفسية حسب دائما الخبراء كتعتبر من أكبر التحديات اللي كتواجه الفرد، مثلا فقدان شخص عزيز أو الفشل المتكرر أو التعرض لمواقف مؤلمة. ممكن كل هالتحديات تخلي آثار عميقة في النفس، لكن المناعة الفكرية والسلوكية كيساعدوا الفرد على تجاوز هالتجارب بالتدريج وماشي بالضرورة أنه ما يحسش بالحزن أو الألم، بل بالعكس كيعيش هاد المشاعر بشكل طبيعي، لكن ما كيخليهاش تتحكم في مستقبله أو توقفه على تحقيق أهدافه. ومن أهم عناصر المناعة النفسية هي ثقة الفرد بنفسه اللي كتخليه يعرف قيمته وما يربطش احترامه لراسه برأي الآخرين. هاد الفرد كيكون أكثر استقرار وقدرة على مواجهة الانتقادات والإخفاقات، لأن الثقة في النفس كتخليه يأمن بقدراته ويشوف أن أي مشكلة عندها حل وأن كل مرحلة صعبة ممكن يتجاوزها بالإرادة والعمل. كذلك الدعم الاجتماعي كيلعب دور أساسي في تعزيز المناعة النفسية، خاصة من الأسرة والأصدقاء والأساتذة أو الزملاء الإيجابيين، فكل هادو كيشكلوا شبكة دعم كتساعد الفرد ملي كيكون محتاج للمساندة ومشاركة مشاعره وأفكاره مع أفراد موثوق فيهم. هاد الأمر كيخفف من حدة الضغوط النفسية وكيعطيه إحساس بالأمان والانتماء. في العصر الحالي ولات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر كبير للمعلومات والأفكار، لكن في بعض الأحيان كتكون كذلك مصدر للضغط النفسي والمقارنات السلبية، وهذا الشيء كيولد الإحباط وعدم الرضا. هنا كتبرز أهمية المناعة الفكرية اللي كتخلي الفرد واعي بأن اللي كيتنشر في العالم الرقمي ماشي دائما هو الواقع الكامل. فالمناعة السلوكية والفكرية هي درع واقي كيحمي الفرد من الانهيار أمام الصدمات والأفكار السلبية من خلال التعلم المستمر، حتى يقدر يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات وتفاؤل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع شركائها المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظمة

0: المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
1: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
2: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
1: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادي الأحمر في المتابعة.
3: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
1: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
4: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
1: في شأن الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئة المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
5: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
1: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفوي في المركز الأخير الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نصور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
4: بالنسبة لها المنطقة كانوا رحال هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
3: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطن تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
3: بالنسبة لأهل المنطقة كانوا روحها لهون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
2: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
5: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم هما كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
4: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
5: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
4: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
1: ريم راديو.
0: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش هائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسن الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نيفرا المصادقة على 23 مشروع للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
2: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا رفع مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفدوا منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
1: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهام ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
3: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم، ومنهم

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
3: بالنسبة لأهل المنطقة كانوا رحل هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
2: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والنظور بني أنصار و

0: في مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا وموتريل وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
1: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
2: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
1: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
3: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
1: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
4: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
1: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
5: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
1: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأصداد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
5: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات، فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض وكيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
4: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
5: هاد الندوة عندها هدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
4: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول تقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
6: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
7: هذه الأمسية اللي حاضرة لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
6: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
8: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
6: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلام من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا، الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنجاد والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة والتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
2: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
4: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
2: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
2: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
5: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
2: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغ بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
1: هذه الأمسية اللي حاضر لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
0: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغمون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
2: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
0: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
1: هذه الأمسية اللي حاضر لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
0: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغمون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
2: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
0: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
1: هذه الأمسية اللي حاضر لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
0: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغمون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
2: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
0: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلام من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلاً.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة مدينة والحسيمة والناظور بني أنصار، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقاش راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تتجه السلطات في اليابان إلى تشديد الرقابة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالتحقق من السن وتقييد بعض المزايا المتاحة للقاصرين دون اللجوء إلى حظر شامل على أساس السن، وذلك حسب مسودة تقرير حكومي تم تقديمه مؤخرا. الوثيقة التي أعدتها مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الاتصالات توصي باتخاذ تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل والحد من إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء المخاطر التي تهدد صحتهم العقلية والبدنية. تأتي هذه المبادرة في سياق مخاوف متزايدة بشأن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ولا سيما أثارها الضارة. واستبعد فريق الخبراء فكرة فرض حظر عام على أساس السن، معتبرا أن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل أيضا أداة مهمة للتواصل. وحتى الآن كانت التدابير القائمة تعتمد بشكل أساسي على خدمات التصفية التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة لحجب الوصول إلى المواقع الخطيرة، بالإضافة إلى الرقابة الأبوية. وسيتعين على وكالة شؤون الأطفال والأسر في اليابان تحديد التدابير التي يجب اتخاذها وتقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمواكبة هذه التغييرات. يأتي هذا القرار في سياق نقاش دولي متزايد حول حماية القاصرين على الانترنت. وفي دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، تلتها عدة دول منها إندونيسيا والبرازيل.

تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على

0: مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
1: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
0: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
2: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
0: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
3: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
0: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
4: احتدم السلام. الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسن الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، وإلى العناوين. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة تقنين الإعلام بالنيجر توقعان اتفاقية إطار للشراكة. نسبة النمو الاقتصادي ترتفع ب 0.5% خلال الفصل الأول بجنوب إفريقيا. الاتحاد الأوروبي يبرم شراكة اقتصادية معززة مع دول إفريقية. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء خطر انتشار إيبولا في وسط إفريقيا. وفي تفاصيل إفريقيا هذا اليوم، وقعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش ورئيس المرصد الوطني للاتصال بالنيجر إبراهيم مانزو ديالو اتفاقية إطار للشراكة بين مؤسستي التقنين. وذكرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في بلاغ لها أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الإرادة المشتركة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرصد الوطني للاتصال بالنيجر في تعزيز التعاون المؤسساتي بين المغرب والنيجر في مجال حكامة الفضاء الإعلامي من خلال تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى وتقوية القدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه في سياق يتسم بالتحولات الرقمية وتنامي التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية والتدخلات الإعلامية، تؤكد هذه الاتفاقية الدور الأساسي لهيئات التقنين الإفريقية باعتبارها ضامنة لفضاء إعلامي حر ومسؤول وتعددي ومهني في خدمة المواطنين ولتعزيز المسار الديمقراطي وللاندماج الإفريقي. كما تكرس هذه الاتفاقية طموحا مشتركا يتمثل في جعل التقنين ليس قيدا بل رافعة لحماية كلمة الشعوب والسيادة الإعلامية وتمكين إفريقيا من امتلاك سرديتها الخاصة. سجل اقتصاد جنوب إفريقيا نموا بنسبة 0.5% خلال الفصل الأول من سنة 2026، مدفوعا بانتعاش قطاعات المالية والعقارات وخدمات الشركات، وهو ما ساهم في تعويض الانكماش الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية وفق ما أعلنت عنه هيئة الإحصاء الوطنية. باقي التفاصيل مع نسرين أفقيه.
2: الأداء المتواضع لاقتصاد جنوب إفريقيا جاء متجاوزا معدل النمو المسجل في الفصل الأخير من عام 2025 والبالغ 0.4%، في وقت كان فيه الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يتأثر الناتج الداخلي الإجمالي بحدة بسبب الارتفاعات المتتالية في تكاليف الأسمدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. هذه النسبة من النمو تعزى أساسا إلى فضل قطاع المالية والعقارات وخدمات الشركات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.9% مساهما ب 0.2 نقطة مئوية في إجمالي النمو العام. كما حقق قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري زيادة تقارب 4% بفضل ارتفاع إنتاج المحاصيل، فيما شهد قطاع المطاعم والفنادق انتعاشة ملموسة على غرار قطاعات النقل والتخزين والاتصالات. في المقابل تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8%، حيث سجلت 5 فروع صناعية من أصل 10 أداء سلبيا، لا سيما المنتجات النفطية والكيميائية والمطاط والبلاستيك وصناعات التعدين والمنتجات الحديدية والفولاذية الأساسية والمعادن غير الحديدية والمنتجات المعدنية والآلات، فضلا عن قطاعات الخشب والمنتجات الخشبية والورق وصناعات النشر والطباعة.
1: أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة اقتصادية معززة مع جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشل بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول 27 وبلدان إفريقيا. المفوضية الأوروبية أكدت أن هذا الاتفاق، وهو الأول من نوعه الذي يوقعه الاتحاد الأوروبي مع شركاء من إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل مرجعا مهما للعلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وسيظل مفهوما مفتوحة أمام انضمام بلدان أخرى من شرق أفريقيا وجنوبها. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذه الشراكة ستوفر إطارا متينا لتقريب الاتحاد الأوروبي من دول هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مع دعم اندماج اقتصادي إقليمي وقاري أكثر تقدما وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة من أفريقيا. وسيوفر اتفاق الشراكة الاقتصادية المعزز آفاقا جديدة للمستهلكين والمقاولات في القارتين، كما سيؤسس لإطار اقتصادي أكثر قابلية للتوقع وتنافسية واستدامة يرتكز على مجالات أساسية بالنسبة للاقتصادات الحديثة من قبيل الخدمات والرقمنة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا: نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالة الطوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدات الإنسانية أمر ضروري لضمان استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على استماعكم وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا، الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
3: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
2: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
4: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرف من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
2: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
2: في شأن الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئة المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
5: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
2: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: قطر المغرب والعالم. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط، وهو الطرز الرباطي. فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصنعة. معنا اليوم المعلمة سميرة الملاكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة، مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي إخواتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت بقى صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداك الشيء كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا ليها الزمرين ما تطرز، وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات في ايامات المدرسه ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
1: بارك الله عليك للا سميرة. بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق، أكيد أن إنجاز قطعة من الطرز الرباطي كيمر من مجموعة ديال المراحل الدقيقة. للا سميرة، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البداية حتى النهاية؟ وكذلك شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب والأكثر دقة؟
2: الطرز الرباطي كيبدا بعدا عندك ديزاين اللي هو رشمه او لا موديل اللي هو غادي تخدمي عليه، كيترقزيه هو الاولاني، كنرشموه وتنزلوه كنشوفوا بعدا الالوان اللي غنخدموهم به مع الا كان ديال الزبائن كنختاروهم مع الزبائن ديالنا. من بعد كتجي الا كان اللبسه راه كتفصل كاليزار ديال الفراش، كي كتعرفوا ان الطرز معروفين به العريسات ضروري كدير ليزار ديال الفراش، كدير النق ديال الطبله، كدير كاع المسائل الغطاوي التصواني، هادو امور ملي كناخذوا معاهم هاد الحتيات كاملين كناخذوا الماده الاوليه اللي هي توب تنفصلوها، كنوجدوا الرشمه كنرشموا داك الثوب. الا كنا غنطرزوا باليد راه كناخذوا المريمه ديالنا والابره والحويطات وداك الشيء وكنبداو كان غير الطرز بلا ماشين، راه حنا كنقولوا بسم الله ونبداو في لا ماشين وكندوزوه. بالتالي ملي كنكمل بالطرز وداك الشيء كيدوز للمرحله كنقيو، الا كنقي ما كنحتاجوش اننا نصبنوه، راه هو كيدوز ديريكت لا فينيسيا يتنقى ويتقاد ويتصلح ويتقطع وكنعطيوه للزبائن ديالنا. اصعب مرحله هي الا كنتي غتنزل الرشمه ونزلتيها وجا ورشمتيها، راه الا مشات حتى تخدمات يعني هذاك الشيء كله مشى، سورتو الا كان في لبسه مشات عوجه اولا مثلا النب ديال الطبله باش غادي يجيك السونطر غادي تخدميه كتخرجي لي ان فيه مقاييس كله حساب.
1: اكيد للا سميره، قبل ما توصل الابره للقماش كاين عمل تحضيري مهم كيبدا من الفكره والتصور. حدينا على مرحله التصميم وكيفاش كيتختار النقش والزخارف اللي كتعطي لكل قطعه شخصيه ديالها الخاصه.
2: طرز الرباطي سبحان الله العظيم الخدمه ديالو كلها من الطبيعه. طرز الرباطي كتلقاي انك كتمشي للورود، كتمشي للطيور، كتمشي يعني شي حوايج اللي هما كيعندك واحد الجرأه في الالوان، كيمكن لك ما تحبسك حتى لون ما تقوليش ما طرزيش به. بزاف ديال الحوايج كتخلينا اننا كنخدموا للرباطي، كيقولت لك اغلبيه الطبيعه ديالو، لان الطرز الرباطي الاولاني كان كيمشي باشكال هندسيه، يعني كنا كنمشيو دي فورم جيومتريك اللي كانت كتخدم، وكانوا شحال هادي كانوا كيقولوا له الرقيم، كانوا كيجلسوا وتيحطوا حداهم الخيوط نتاع الحرير وكتبقاي تخدمي بلا رشيم، يعني كتبقاي غير كتخدمي كيسالي لك خيط وتهزي الخيط الاخر، ملي كتجي تكملي داك الخدمه كتلقاي راسك بحال درتي شي تحفه.
1: لالا سميره كما كنعرفوا ان الطرز الرباطي معروف بالدقه ديالو وبالصبر اللي كيطلبوا، شحال ديال الوقت تقريبا كيحتاج انجاز قطعه واحده؟
2: دابا حاليا الحمد لله دابا فهاد الوقيته اللي ولات السرعه، كنا شحال هادي كنطرز باليد، جات لا ماشين بيدال كنخدموا دابا هنا حنا حاليا بلي ماشين ديال الضو كتساعدنا اننا كنرشمو وكنطرزوا عليها. هذاك الوقت اقتصر واحد شي شويه، ملي كنا باليد كان عندنا وقت، ومنين ولينا كنخدموا الخدمه ديال اليد حولناها لا ماشين ولينا كنخدموها تما، هنا ولا عندنا واحد الربح شويه ديال الوقت، ولكن كنحاولوا نراعي واننا نقبطوا في الجوده ديال لاما.
1: كآخر سؤال للا سميرة، كما كنلاحظوا اليوم بزاف ديال الشباب ولا كيهتم بالحرف التقليدية وكيبحث على مجالات جديدة للإبداع، من خلال تجربتك كيفاش كتشوفي إقبال الشباب على تعلم الطرز الرباطي؟ واش كاين اهتمام حقيقي بهذا الموروث؟
2: حاليا كاين واحد الفئة اللي باقا كتطلب أنها تدير لي فورماسيون في حقيقة هاد التكاوين اللي في الطريز، لأن ولاو كيشوفوا في اللباس بزاف، ولاو كيشوفوا في يعني مشاريع دابا داخلة كبيرة. الشباب الحمد لله اليوم راه الأرضية عندهم واجدة مزيان، حنا كنا في الحقيقة شحال هادي كنا كنتمناو بزاف ديال الأمور والحمد لله وصلنا ليها، ولكن تسنينا وجرينا وتبرنا. أنا كيبان لي أنهم الأرضية عندهم تبارك الله موجودة بحكم أن المراكز ديال التكوين كلها موجودة ليهم، الأبواب مفتوحة مجانية، وعندهم مشاريع اللي يمكن لهم يقوموا بها كيذكرنا من جانب عدد من الأشياء، من بحال نقولوا كمبادرة الوطنية التنمية البشرية يمكن لها تحقق لهم مشاريع ديالهم اللي يمكن لي يعني ينجحوا فيها ويوصلوا بها، وبحكم التجربة ولونكادغوم ديال الوزارة مشكورين، وكذلك المديرية الجهوية ومؤسسة الدار الصالح عندهم بزاف ديال البيبان محلولة اللي غتساعدهم وغتخليهم أنهم ينجحوا ويوصلوا.
1: شكرا لك للا سميرة على جميع المعطيات اللي عطيتينا وعلى الوقت ديالكم. هكذا مستمعي إذاعة ريم راديو كنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تعرفنا فيها على عالم الطرز الرباطي، هاد الفن اللي ماشي غير حرفة بل ذاكرة حية كتختزن تاريخ وثقافة وهوية مدينة الرباط والمغرب كامل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة. السلام عليكم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جين والإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسن الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كترتبط المناعة في السلوك والتفكير عند الفرد ارتباط وثيق بقدرته على التكيف مع الضغوط. هي نظام وقائي كيحمي العقل والنفس من الصدمات والأفكار السلبية، وهذا اللي كيمهد الطريق لردود أفعال متزنة كتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الصحة الجسدية وعلى قوة الجهاز المناعي. وهذا المفهوم ديال المناعة كينقسم لعدة ركائز أساسية كتكتمل مع بعضها البعض وكتشكل مناعة متكاملة عند الفرد. أولها المناعة النفسية والعقلية من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والأزمات بدون ما ينهار، ويقدر يشوف المشاكل كتحديات قابلة للحل ومشي نهايات مغلقة. من ركائز هذه المناعة أيضا التفكير الإيجابي الواقعي، أي توجيه الطاقات الفكرية نحو إيجاد الحلول وإدارة الإنفعالات وتجنب اجترار الأفكار السلبية والتوتر اللي كيرفع هرمونات الكورتيزول المسببة لضعف المناعة. من الركائز أيضا ديال المناعة المناعة السلوكية اللي كتعتبر خط الدفاع الأول عند كل فرد، فإدارة السلوكيات الوقائية كتكون في مجموعة ديال التصرفات اللي خاص يتخذها الفرد حتى يتجنب مصادر الأذى الجسدي والنفسي، مع طبعا تعديل بعض العادات غير الصحية بحال الانسحاب الاجتماعي أو المبالغة في ردود الأفعال اللي خاصها التنظيم الانفعالي القائم على الاستجابة الهادئة للمواقف. إذن المناعة ماشي حاجة مرتبطة فقط بالجسم ومحاربة الأمراض، ولكن كاينة مناعة نفسية وفكرية كتساعد الفرد باش يواجه الصعوبات والتحديات اللي كيتعرض لها في الحياة، وهي كتعتبر نظام وقائي داخلي كيحمي العقل والنفس من تأثيرات سلبية، سواء كانت أفكار محبطة أو ضغوط نفسية أو صدمات عاطفية أو حتى تجارب قاسية ممكن تخلي الفرد يفقد السيطرة على التوازن ديالو. أما المناعة الفكرية والسلوكية فكيعرفوها الخبراء على أنها القدرة ديال الفرد على المحافظة على استقراره النفسي وعلى تحليل المواقف بطريقة عقلانية وما يخليش الأفكار السلبية تسيطر عليه. والفرد اللي عنده هاد المناعة كيكون قادر يميز بين الحقيقة والوهم وبين النقد البناء والكلام الهدام، وكيعرف كيفاش يتعامل مع المشاكل بلا ما يفقد الثقة في راسه. والمناعة الفكرية كتبدأ من طريقة التفكير، من اللي كيكون الفرد متعود يشوف الأمور من زوايا مختلفة وما كيتسرعش في الحكم على الأحداث كيولي أقل عرضة للتأثر بالأفكار السلبية. مثلا إذا فشل في شي تجربة دراسية أو مهنية ما كيشوفش هذا الفشل كنهاية الطريق، ولكن كيعتبره فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. هاد النوع ديال التفكير الإيجابي ما كيعنيش تجاهل الواقع، وإنما كيعني التعامل معاه بطريقة متوازنة. من جهة أخرى كيقولوا الخبراء أن السلوك كيلعب دور مهم في بناء هاد المناعة، فالفرد اللي كيمارس عادات صحية بحال تنظيم الوقت وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتواصل الإيجابي مع الآخرين كيكون أكثر قدرة على مقاومة التأثر والضغط النفسي. في المقابل السلوكيات السلبية بحال العزلة المفرطة والتشاؤم المستمر أو الاستسلام للمشاكل كتضعف المناعة النفسية وكتخلي الشخص أكثر هشاشة أمام الأزمات. والصدمات النفسية حسب دائما الخبراء كتعتبر من أكبر التحديات اللي كتواجه الفرد، مثلا فقدان شخص عزيز أو الفشل المتكرر أو التعرض لمواقف مؤلمة. ممكن كل هالتحديات تخلي آثار عميقة في النفس، لكن المناعة الفكرية والسلوكية كيساعدوا الفرد على تجاوز هالتجارب بالتدريج، كيساعدوا الفرد على

0: الثقة في النفس كتخليه يأمن بقدراته ويشوف أن أي مشكلة عندها حل، وأن كل مرحلة صعبة ممكن يتجاوزها بالإرادة والعمل. كذلك الدعم الاجتماعي كيلعب دور أساسي في تعزيز المناعة النفسية، خاصة من الأسرة والأصدقاء والأساتذة أو الزملاء الإيجابيين. فكل هادو كيشكلوا شبكة دعم كتساعد الفرد ملي كيكون محتاج للمساندة ومشاركة مشاعره وأفكاره مع أفراد موثوق فيهم. هذا الأمر كيخفف من حدة الضغوط النفسية وكيعطيه إحساس بالأمان والانتماء. في العصر الحالي ولات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر كبير للمعلومات والأفكار، لكن في بعض الأحيان كتكون كذلك مصدر للضغط النفسي والمقارنات السلبية، وهذا الشيء كيولد الإحباط وعدم الرضا. هنا كتبرز أهمية المناعة الفكرية اللي كتخلي الفرد واعي بأن اللي كيتنشر في العالم الرقمي ماشي دائما هو الواقع الكامل. فالمناعة السلوكية والفكرية هي درع واقي كيحمي الفرد من الانهيار أمام الصدمات والأفكار السلبية من خلال التعلم المستمر، حتى يقدر يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات وتفاؤل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والنظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء

0: بإسبانيا.
1: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
2: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
1: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
3: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
1: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
4: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
1: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
0: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
1: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
5: الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي آماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد، ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: بشراكة مغربية ألمانية، قلعة صراغنة تحتضن محطة جديدة لتسريع الانتقال الرقمي للمقاولات. استطلاع بنك المغرب للظرفية يرصد استقرارا في الانتاج وطفرة في طلبيات قطاع الميكانيك. إرساء اقتصاد دائري في قطاع النسيج المغربي يتيح جذب ملياري دولار من الاستثمارات. والبداية من قلعة صراغنة، حيث شكل اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة برنامج دي جي تي بي ام او بجهة مراكش آسفي خطوة جديدة نحو بناء منظومة جهوية مندمجة تدعم الابتكار وروح المقاولة. اللقاء ركز على آلية تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير كفاءاتها التنافسية. نادية الأحمر تطلعنا على باقي التفاصيل.
2: هذا اللقاء المنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول موضوع تسريع التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يروم تسليط الضوء على التجارب الناجحة وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بناء منظومة جهوية مندمجة خدمة للابتكار وروح المقاولة. هذا وأكد عامل إقليم اليوسفية سمير اليزيدي في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن التحول الرقمي أضحى اليوم رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين أداء المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار وتشجيع روح المقاولة وخاصة لدى الشباب. هذا واعتبر في السياق ذاته أن البرنامج يعد مبادرة نوعية لمواكبة هذه المقاولات وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن إقليم قلعة صراغنة يشهد إحداث مؤسسات ومرافق متخصصة لمواكبة هذا التحول وتعزيز دينامية ريادة الأعمال والابتكار، من بينها إحداث حاضنتين لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع الذين يستفيدون أيضا من برامج للتكوين والمواكبة وتطوير المهارات، بما يساهم في الرفع من كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
1: إلى السياسة النقدية والظرفية الاقتصادية، أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي بالمغرب سجل استقرارا خلال شهر أبريل 2026 وفق نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية. وأوضح البنك أن الإنتاج والمبيعات حافظ على مستويات مستقرة، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78%. وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الإنتاج في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما تراجع في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع الصناعية باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرتقب أن يشهد تراجعا في الإنتاج واستقرارا في المبيعات. كما أشار بنك المغرب إلى أن نحو 29% من المقاولات تعبر عن حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة. ختاما، كشف تشخيص للقطاع الخاص الذي قدمته مجموعة البنك الدولي بالرباط في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية. زينب بوعدي في المتابعة.
3: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة موجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل. وكشفت دراسة أنجزت في إطار البرنامج أن ما يصل إلى 75% من هؤلاء الجامعين يمكن أن ينتقلوا إلى القطاع المهيكل في غضون 5 سنوات إذا استفادوا من دعم مؤسساتي ملائم، مما سيمكن من إرساء قاعدة أكثر استقرارا للاقتصاد الدائري وتوفير أمن اقتصادي جديد لبعض العمال الأكثر هشاشة في المغرب.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
4: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
3: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
2: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
3: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
2: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى. مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدير للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا، الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة والتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئة المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيى الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما رجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
6: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
5: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 1976 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
6: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
5: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي، ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي

0: تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
1: ذكر بلاغنا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأغادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخل وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
0: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
2: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
0: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
3: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن

0: هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
1: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
2: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
1: في شأن الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
3: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
1: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعين الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
4: الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفوي في المركز الأخير الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة، حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب، حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد توارقة بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد توارقة ب 20 نقطة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بن رباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق اليوم الأربعاء عملية مرحبا 2026. ارتباطا بالدعم الاجتماعي المباشر، 40% من المستفيدين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل بحسب دراسة ميدانية. ودوليا الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة المفروضة على مجموعاتها التكنولوجية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. اسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحصيمة والناظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والناظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضياق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليا. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا.
3: استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. لنتابع.
5: في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
3: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 40% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعبرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل. نادية الأحمر في المتابعة.
0: وفقا لدراسة ميدانية بشرتها الوكالة بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة، فإن 60% من المستفيدين أعلنوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قارة. بلاغ للوكالة ذكر أن الدراسة التي توخت قياس تصور المستفيدين حول أثار برنامج الدعم الاجتماعي المباشرة على حياتهم اليومية وقدرتهم على الصمود الاقتصادية تشير إلى انخراط مهم من لدن المستفيدين في هذا البرنامج واستثمار الإعانات في الحاجيات الأساسية. وبخصوص القدرة على الصمود المالي، كشفت الدراسة أن 45% من المستفيدين المستجوبين تمكنوا من سداد جزئي أو كلي لديونهم بفضل الدعم، فيما أشار 46% إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات دون الحاجة للاستدانة من جديد. وخلص البلاغ لأن هذه النتائج تؤكد في المجمل أن الظروف باتت ملائمة لتقديم دعم يتجاوز المنطقة المالية الصرفة من أجل تعزيز الإدماج المنتجي للمستفيدين.
3: على صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. زينب عادي والتفاصيل.
1: قالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عام الإقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران في إطار مواصلة تنزيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. المزيد في تصريح سهيلة غزل ممثلة القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة.
6: تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 17 مشروع في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وصلت تكلفة هذه المشاريع ما يقارب 3.1 مليون درهم، وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 2.7 مليون درهم. همت هذه المشاريع 3 قطاعات أساسية: الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
3: دوليا، دعت الصين الولايات المتحدة إلى وضع حد لما وصفته بالإجراءات غير المبررة ضد الشركات الصينية، وذلك عقب إدراج عدد من المجموعات التكنولوجية الصينية ضمن قائمة لوزارة الدفاع الأمريكية تضم الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي ووضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. ونختم النشرة مستمعينا الكرام بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: احتدم الصراع على اللقب في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. وانتهت مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقبة أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدارة، في حين تأزمت وضعية الفريق المصفيوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد نسور الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي المباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسن الجديد ليبلغ الفريق الدكالي النقطة 31 مقابل 29 نقطة للفريق الرباطي، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكناسي بهدف لمثله، وهي نتيجة رفعت رصيد الفريق المكناسي إلى 31 نقطة واتحاد يعقوب المنصور إلى 17 نقطة. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك تشيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة الزمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذه النتائج ظل أولمبيك آسفي في المركز الأخير ب 15 نقطة خلف اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة وأولمبيك تشيرة 18 نقطة واتحاد تورغا ب 20 نقطة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: خمسون سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
3: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
2: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 و1000 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
3: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
2: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
2: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025، أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح حتى 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 ليلا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطلب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط.
8: participando y representando a Marruecos.
7: المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. إفراء المصادقة على 23 مشروع للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط، افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
12: عقد الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا، المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى الصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي لا يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
11: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو اقتصادي للفئات المستهدفة، وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة السكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهام ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
13: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
11: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
14: الخبر من المصدر.
15: برواق باب فاس بسلاء احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
16: هاد الأمسية اللي حاضرين لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
15: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغمون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
17: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها بالزجل، منها بالفصيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
15: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
2: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى

0: الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
2: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
1: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
2: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
1: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة. إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي. والبداية من الجديدة، التي تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات.

0: التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية. وانتقالا إلى تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، والذي أفاد بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية، ومن شأن تعميمها جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار وإحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمل عمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
0: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر ماي أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة في كل من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال خلال الشهر الماضي، بعدما دفعت كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في أنحاء واسعة من غرب أوروبا. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
3: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
2: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
4: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بن رباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
1: غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
8: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطن تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
9: بالنسبة له المنطقة كانوا روحها لهون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، حتى عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
8: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. برواق باب فاس بسلاء احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
11: هذه الأمسية اللي حاضر ليها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجلات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
6: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطدي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
12: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
6: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
1: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
13: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
14: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
13: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
10: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
13: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
1: غيم راديو. غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
9: بالنسبة لها المنطقة كانوا رحل هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، حتى عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
8: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: ريم راديو.
15: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
19: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
1: ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
20: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد. قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
21: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
0: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
21: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
0: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
21: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. واهم حاجة هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل، وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضية.
0: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
21: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو، كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو، عطا وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن، ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الاصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الاصابة، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
0: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
21: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
0: يعني ضروري
21: ضروري الاستمرار.
0: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
21: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
0: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
21: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
0: واش ممكن الترويد الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
21: بالنسبه للرياضي المحترف، التروي الطبي راه هو الصديق الاول شرنا ليها سابقا هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
0: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
21: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
0: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
20: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
15: إفريقيا هذا اليوم.
18: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
4: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
3: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 1000 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
4: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
3: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
1: ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
22: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من